أنت التواب الرحيم. هكذا وحال المؤمن مع البنين. وهذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات نريد أن نواصله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم بعون الله وفضله وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن يكلأكم بعين رعايته وحفظه، وأن يرزقكم من فضله، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يحفظكم من كل ضير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب يا رب، انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

كاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من أتعبتهم أقنعة القوة وأرهقتهم محاولة الاعتداد بالذات أمام الناس في كل موقف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم نرسو فيه على شاطئ الانكسار النبيل، لنسأل لماذا يبدأ طريق القوة الحقيقية من اعترافنا بالضعف، وكيف تكون دمعة الافتقار بين يدي الله هي ثمن العبور نحو بوابات الفرج والعظمة. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا نور يكشف لنا سر النجاة في أحلك لحظات التاريخ. يقول الحق تبارك وتعالى وهو يصف مناجاة نبيه يونس عليه السلام في قلب العتمة: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تأملوا أيها الأحبة هذا المشهد المهيب، نبي عظيم يبتلعه حوت في جوف محيط مظلم. هنا تساقطت كل الأسباب المادية ولم يعد للذكاء أو حسن التدبير مكان. فماذا فعل يونس عليه السلام؟ لم يطلب سفينة تنقذه، ولم يقترح على الله طريقة للخلاص، بل قدم انكساره أمام جلال ربه قائلا: إني كنت من الظالمين. لقد تجرد من كل حول وقوة وأعلن فقره المطلق. فكانت هذه الكلمات المنكسرة مفتاحا شق عباب البحر وفتح أبواب السماء. وفي رحاب السند النبوي يؤسس لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قاعدة ذهبية تشرح معنى هذا الافتقار. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل العبادة الدعاء. لماذا كان الدعاء هو أفضل العبادات؟ لأن حقيقة الدعاء ليست حروفا تنطق باللسان لطلب المتاع، بل الدعاء هو ترجمة عملية للافتقار. حينما ترفع يديك الفارغتين نحو السماء فأنت تقول بلسان حالك: أنا العبد الفقير الذي لا يملك شيئا، وأنت الرب الغني الذي يملك كل شيء، ولنا في سيد الخلق أسوة. حين وقف يوم بدر والعدو يفوقه عددا وعدة، لم يركن إلى عبقريته العسكرية رغم وجودها، بل بسط يديه وانكسر لربه باكيا مفتقرا حتى سقط رداؤه عن منكبيه الشريفين. فأمده الله بملائكة من السماء لم يكونوا لينزلوا لولا ذلك الانكسار العظيم. ولكي نتذوق عمق هذا المعنى نقف مع درر العارفين الذين غاصوا في بحار النفوس. يقول أبو مسلم البهلاني وهو يصف حالة التجرد التي تسبق العطاء: كيف يطمع في الإجابة من دعا بلسانه وقلبه منعقد بالأسباب غائب عن رب الأرباب؟ إنما تفتح أبواب السماء بصدق اللج وانكسار الروح. يا لها من بصيرة نافذة. إن الله لا يتعامل معنا بألقابنا التي نحملها في الدنيا، ولا بمناصبنا التي نفخر بها أمام الخلق. أبواب الرحمة مزدحمة، لكن هناك بابا خاصا خاليا لا يدخل منه إلا صنف واحد من البشر، إنه باب المفتقرين المنكسرين. كلما تضاءلت رؤيتك لنفسك وسقط غرورك بعملك اتسعت مساحة التوفيق الإلهي في حياتك. وإذا أنزلنا هذه المعاني إلى واقعنا اليوم سنجد أننا نعيش في عصر يقدس وهم الاستغناء، عصر يدرب الإنسان على أن يبدو طوال الوقت صلبا لا يخطئ ولا يحتاج لأحد، نزين سيرنا الذاتية ونتفاخر بحساباتنا البنكية ونظن أن هذه الأشياء ستحمينا من عاديات الزمان، لكن هذا القناع ثقيل جدا على الروح، وبسببه تزايدت الهشاشة النفسية بيننا حينما تضرب الإنسان المعاصر أدنى أزمة صحية أو مالية ينهار كليا، لأنه اعتمد على قوته المزيفة فتخلت عنه. لقد نسينا أن قمة الشجاعة والتوازن النفسي تكمن في أن نرفع راية الاستسلام، لكن ليس للظروف بل لله رب العالمين، أن تعرف حجمك كبشر، وخلق الإنسان ضعيفا فتستمد قوتك من معين القوي المتين. أيها المستمعون الأفاضل، يا من تكابدون الأيام بمفردكم، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفأنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم هي خلع الألقاب. حينما تأوون إلى فرشكم هذه الليلة اتركوا مناصبكم وأموالكم وشهاداتكم خارج غرفكم، قفوا على سجادة الصلاة صفرا من الدنيا، واخفضوا رؤوسكم لله في سجود خاشع، ثم قولوا بيقين الغريق الذي ينتظر طوق النجاة: يا رب يا رب، أنا الضعيف الذي قويته، وأنا الفقير الذي أغنيته، جئتك بانكساري فاجبرني، وبعجزي فدبرني. صدقوني، من كسر عبد لله في سره إلا جبره الله وأقامه عزيزا شامخا في قهره. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم بالله أقوياء وببابه مفتقرين، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، شخصية بناءة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والبركات واليمن واقتفاء الصالحات. من أجمل من تتزين بهم هذه الميادين وتسعد بهم أيامها هؤلاء الذين حباهم الله شخصية بناءة من ذوي النفوس الفاعلة المنتجة، فيرون مباركين أينما اتجهت خطواتهم، يتمتعون بإيمان راسخ تمتلئ قلوبهم ثقة بالله، ثقة ترى آثارها فيهم فكرا وقولا وعملا، ويرون في أقدار ربهم حكما وإن خفيت عليهم وعلى كثير من الناس، وفي الابتلاءات أبواب أجر ومثوبة، وفي النعم بواعث شكر وامتنان، فيعيشون ملهمين صناع إنجاز زارعي أمل ناشري خير، لا تعرف آفات النفس إليهم سبيلا، تحصنوا بإيمانهم وتدرعوا بيقينهم وتسلحوا بذكرهم وشكرهم، فلا يأس يتسلل ولا تشاؤم يدنو. وهكذا شأن النفس المؤمنة على تربية قرآنية بروح تتوق إلى البر والإحسان والإنجاز، مبادرة في الخيرات، مسارعة في الصالحات، إصلاحا بين الناس، تعاونا على البر والتقوى. ودافع مثل هذه النفوس توق إلى الفلاح، وحافزهم خير الناس أنفعهم للناس، لا يركنون إلى الأمنيات والأحلام والتطلعات المنبتة عن السعي، إنما تزدهر حياتهم بأعمال نافعة وكلمات طيبة ومبادرات مثمرة ومساع مباركة وكف معطاءة وقلوب رحيمة، لا يستهلكون أوقاتهم وأوقات غيرهم في كثرة الشكوى واعتياد التضجر والاستياء المستمر والبث إلى الناس تبرما وتسخطا وتأففا، إنما يبحثون عن الحلول ويسعون لصناعة الحلول، مستثمرين الطاقات وما تيسر من الإمكانات فيما ينفعهم وينفع غيرهم. ومن أبهى صور الشخصية البناءة البداية بإصلاح النفس وإحسان الظن بالله وحفظ اللسان والاجتهاد في إتقان العمل والجد في إيجاد وسائل لمعالجة المشكلات، فلا استسلام لها، واغتنام الفرص خدمة للدين والوطن والمجتمع، والتحلي بصدق التوجه وحسن النية وأمانة العلاقات وانضباط السلوك. شخصية بناءة،
1: شخصية بناءة
0: تبنى بتجديد الصلة بالله صلاة وذكرى ودعاء وتلاوة لكتابه، إنها غارسات الطمأنينة في القلب ومانحات القوة للنفس لتجابها التحديات وتتخطى العقبات، كما تبنى بالصحبة الطيبة والرفقة الصالحة والنأي عن مطفئات الهمم ومعطلات العزائم ومصادر الإحباط، فالبيئة لها أثرها البالغ في تشكيل النفس وتوجيهها. إلى الله جد، إلى الله جد الوفي الأبي، طموحا إلى غاية المطلب، جميل المساعي ولا ينثني، بوجه تلألأ كالكوكب، ويصحب في كل خطواته سراج الهداية في الغيهب، إلى الله فوض ما يبتغي لينصر في كل مستصعب. فهيا بنا لله ربنا، فهو ولي التوفيق والسداد، وبعونه الوصول للمرام والمراد.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف،
4: روائع القطوف
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: داود.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نختم حديثنا اليوم في هذه الحلقة ونجعل مسك ختامه ختام الآية المباركة التي تحمل الرقم 34 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تعيد علينا تلاوة هذه الآية يا أستاذنا لعلنا نكمل ما تبقى منها تدبرا وتفسيرا؟
2: إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلك أمة قد خلت، هذا إخبار من الله سبحانه، وإخباره بكون تلك الأمة قد خلت لا يقصد منه فقط الإخبار بمضي تلك الأمة.
1: إذن ماذا يقصد بهذا الإخبار يا أستاذنا؟
2: يقصد بهذا الإخبار تحذير المشار إليهم والمخاطبين أن يعتمدوا على مآثر آبائهم وأجدادهم، لأن مآثر الأجداد والآباء لهم، فالإنسان لا يتكل على النسب ولا يتكل على الحسب، ويقول بل يقول لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فالله يقول لهم تلك أمة قد خلت، فعلا كل يعلم أن تلك الأمة قد خلت، فليس المقصود هنا الإخبار بمضي تلك الأمة، ولكن المقصود كذلك لازم الخبر، وهو أن مضيهم لا يضر المخاطبين أو الموجودين ولا ينفعهم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما معنى هذا الفعل كسب؟
2: جميل. كسب يكسب كسبا، معنى ذلك حصل يحصل تحصيلا، والكسب في الحقيقة هو أخذ الفائدة من الشيء، تقول كسبت كذا، فكون الإنسان يعمل هنا الحسنة يكسب أجرها يوم القيامة، وكونه يعمل السيئة كذلك يأخذ وزرها يوم القيامة.
3: ولكن لماذا يطلق الكسب على الشيء الجيد؟
2: جميل. يطلق على الشيء الجيد ويطلق على ضده.
1: ويطلق على ضده كذلك يا أستاذنا؟
2: نعم. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وقال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا
1: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
2: إذن كسب لا يكون للشيء المحبوب فحسب أو للحسن، وإنما يكون للشيء المكسوب بصرف النظر عن كونه محمود العاقبة أو وخيم العاقبة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما الفرق بين الكسب والاكتساب؟
2: الله سبحانه وتعالى عبر بالاكتساب أيضا في موضع الكسب، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت
1: وعليها ما اكتسبت.
2: نعم. فاكتسب هنا مبالغة، ذلك أن الذنوب والخطايا والآثام تكتسب بتكلف معاكسة للفطرة، أي مكتسبها يعاكس فطرته، أما الخير فالإنسان مفطور عليه، ولذلك يعبر عنه بالكسب، فهو لا يحتاج إلى تكلف. وإن رأى الأغبياء أن أعمال الخير محتاجة إلى جهود كثيرة أكثر من الخطايا باعتبار ميل النفس إليها، لكن لما كانت الخطايا والآثام والنفس تميل إليها كان فعلها أيضا معاكسا للفطرة، والإنسان فطر على الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود
1: يولد على الفطرة.
2: وقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: لماذا عبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بهذه الكلمة: ولا تسألون؟ تسألون،
2: جميل، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي أيها المخاطبون والمشار إليهم بتلك، أنتم غير مسؤولين عن أعمال هؤلاء. ولا تسألون هو أدنى درجات المؤاخذة السؤال، ثم يأتي بعد ذلك العذاب. أولا، لما فعلت كذا؟ فإذا كنت فعلته صحيحا، فعلا صحيحا، نعم جوزيت على فعلك الصحيح. وإن كنت فعلته فعلا غير صحيح أخذت به إلا ما غفر الله. فأدنى مراتب المؤاخذة أولا السؤال.
1: وما المغزى يا أستاذنا من مجيء فعل الاستمرار هنا تسألون؟
2: جميل، تسألون يوم القيامة، ويوم القيامة يأتي مستقبلا، ولا تسألون في الآخرة عما كانوا يعملون. والواقع أن الإنسان مسؤول عن نفسه، فلا يسأل عن عمل غيره.
1: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها.
2: نعم، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: أتت هذه الآية على ذكر بني إسرائيل، فهل يصح أن تكون موجهة لعموم الناس؟
2: كيف لا، إن الناس كلهم في هذا المجال متساوون، شيء واحد. كذلك أي إنسان لا يسأل عن عمل أبيه أو أمه أو جده أو جدته،
3: بل يسأل عن عمله.
2: نعم، وكذلك لأولئك ما كسبوا، وللأبناء وللذرية ما كسبت، فلكل كسبهم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نعم، في باب كسب الخير ورد هناك أن الولد كسب أبيه وينفعه بعد موته.
3: ينفعه بعد موته؟
2: نعم.
3: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
2: ولد صالح يدعو له، الدعوة مستمرة، وكذلك إذا تصدق عنه، فالولد كسب أبيه حتى في المستقبل، فدعوته الصالحة تنفعه، وما يقدمه له من خير ينفع أباه. وإذا علمه ورباه على الخير ورباه على الفطرة ورباه على الإسلام، كذلك نفعته تلك التربية، لأنه صار هذا الولد صالحا بعد موت الوالد.
1: ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أستاذنا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
2: هكذا، فهذا هو الكسب النافع. فالولد الصالح كسبه يرجع أجره إلى أبيه باعتباره أنه رباه على الصلاح.
1: ولكن في النهاية يا أستاذنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا.
2: هكذا كما قال الله تعالى: فكل شيء يكتسبه الإنسان فهو له لا لغيره.
1: انتهى وقتنا يا أستاذنا لهذا اليوم،
2: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 35 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام الراء المفخمة. فالراء من الأحرف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى. أما الحالات التي تعتري حرف الراء تفخيما عند حفص فكما يلي: موجب تفخيم الراء الفتح والضم في ثمان حالات، وهي: أولا، إذا كانت الراء مفتوحة نحو رمضان. ثانيا، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مفتوح نحو مرقدنا، من قوله سبحانه: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ثالثا، إذا كانت الراء ساكنة بسبب الوقف وما قبلها ساكن غير ياء وما قبله مفتوح نحو والفجر. رابعا، إذا كانت الراء مضمومة نحو كفروا، من قوله سبحانه: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. خامسا، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مضموم نحو سأرهقه صعودا، ونحو القرآن. سادسا، إذا كانت الراء ساكنة بسبب الوقف وما قبلها ساكن وما قبله مضموم مثل خسر، من قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. سابعا، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وأتى بعدها حرف استعلاء غير مكسور نحو لبالمرصاد، من قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، ونحو قرطاس، من قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. ثامنا، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة نحو ارجعي، من قوله سبحانه: ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المعارج التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. في كلمة سائل: سأل سائل بعذاب واقع، ينتبه القارئ للمد المتصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية، وينتبه القارئ في كلمة واقع لتحقيق كسر القاف وترقيق العين، فلا يقرأ واقع وإنما واقع. وينتبه أيضا في كلمة دافع لتحقيق كسر الفاء وترقيقها، وكذلك في كلمة المعارج يحقق كسر الراء مع ترقيقها المعارج. المستمعون الكرام، في رؤوس بعض آيات سورة المعارج ورد مد العوض: فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا، ونحو ولا يسأل حميم حميما، ونحو إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر. ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين فتقرأ خطأ بعيدا، قريبا، هلوعا، أو أن يختم بهمزة نحو جزوعا، منوعا، فلينتبه القارئ لذلك. وفي قوله سبحانه ولا يسأل حميم حميما، يخطئ بعضهم فيقرأ بضم الياء ولا يسأل، والصواب فتحها. وفي قوله تعالى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، في كلمة يبصرونهم ينتبه القارئ لترقيق الباء، فلا يقرأ يبصرونهم بتفخيمها، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة يومئذ لكسر الميم، فلا يقرأ يومئذ بفتح الميم، ومثلها في سورة هود. أما في بقية المواضع فتقرأ بفتح الميم. وفي قوله جل وعلا نزاعة للشوى، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة نزاعة لتنوين الفتح، فلا يقرأ بتنوين الضم نزاعة للشوى. وفي قوله سبحانه فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يخطئ بعضهم فيقرأ قبلك قبلك بفتح القاف وسكون الباء، والصواب كسر القاف وفتح الباء قبلك. وفي قوله سبحانه أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، ينتبه القارئ في كلمة يدخل لضم الياء وفتح الخاء، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ يدخل بفتح الياء وضم الخاء. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المعارج. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الرابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. وقفنا عند الجار والمجرور في الكتاب، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من في واللام من كلمة الكتاب. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الكتاب اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل قضينا، قضينا في الكتاب. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل قضينا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل قضينا، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو قضينا، فالجار الأول إلى والجار الثاني في، وجاز ذلك لاختلاف الجارين لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد. والجملة الفعلية قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب معطوفة على الجملة آتينا موسى الكتاب، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. لتفسدن في الأرض، هذه الجملة جواب قسم، وقد يكون القضاء قام مقام القسم أو بمعنى القسم، وكأن المعنى على جهة التقريب أقسمنا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أو يكون هناك قسم مقدر والتقدير وربك لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وهذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، فالواقع بعدها جواب قسم، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اللام هي اللام الموطئة للقسم، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تفسدن، الأصل تفسدونن، فهو فعل الجميع أو هو من الأفعال الخمسة، وقد اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، وبذلك اجتمعت ثلاث نونات، وإذا اجتمعت ثلاث نونات فلا بد من حذف أحدها لكراهة توالي الأمثال، أو إذا اجتمعت ثلاثة حروف متماثلة فلا بد من حذف واحد منها لكراهة توالي الأمثال، كما قالوا ذلك في تقضى والأصل تقضض، فيكون علاج كراهة الأمثال بحذف واحد من المتماثلات الثلاثة أو بتحويل أحدها إلى ألف، كما وقع ذلك في كلمة تقضى والأصل تقضض، فصار الفعل تفسدون. وعند ذلك التقى ساكنان، أما الساكن الأول فهو واو الجماعة والذي هو ضمير وقع فاعلا للفعل، وأما الساكن الثاني فهو النون، فإن النون المضعفة أو النون المثقلة هي نونان، أحدهما ساكن والثاني متحرك، وبذلك التقى ساكنان أحدهما حرف علة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تفسدن. تفسدن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت لكراهة توالي الأمثال. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. في الأرض جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في، واللام من كلمة الأرض. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأرض اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل تفسدن. تفسدن في الأرض، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تفسدن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تفسدن. والجملة لتفسدن في الأرض مرتين جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، سواء جعلنا القسم مقدرا أو جعلنا القسم قضينا، فتكون قضينا بمعنى أقسمنا. فهذه الجملة جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. لتفسدن في الأرض مرتين. مرتين ظرف منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه اسم المثنى أو لأنه مثنى، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. والظرف مرتين متعلق بالفعل تفسدن. تفسدن مرتين، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مرتين والفعل تفسدن، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مرتين متعلق بالفعل تفسدن. ولتعلن علوا كبيرا جملة فعلية معطوفة على جملة جواب القسم، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لتعلن، اللام هي اللام الموطئة للقسم، سيقت توكيدا للام الأولى، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تعلن الأصل تعلونن، وبذلك توالت ثلاثة أمثال، فحذف أحدها أي حذف أحد النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، فصار تعلون. وعند ذلك التقى ساكنان وهما الواو والنون الساكنة، فإن النون المثقلة نونان، إحداهما ساكنة والأخرى متحركة، وبذلك التقى ساكنان أحدهما حرف علة فحذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تعلن. ونقول في الإعراب تعلن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت النون تخلصا بل وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. والنون الظاهرة هي نون التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. علوا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول مطلق مبين للنوع أو مصدر مبين للنوع، لأنه موصوف بكلمة كبيرا. كبيرا صفة لكلمة علوا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة لتعلن علوا كبيرا لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جواب قسم مستقل، وليست معطوفة على جواب القسم المتقدم، وهناك مقدر والتقدير وربك أو والله لتعلن علوا كبيرا. وعلى هذا يكون العطف عطف أسلوب قسم على أسلوب قسم، وليس عطف جواب قسم على جواب قسم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الخامسة من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة وهي جملة الشرط معطوفة على الجملة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فهي معطوفة على جملة أسلوب القسم، فقد وقع عطف أسلوب على أسلوب، وهذا الأسلوب أسلوب شرط. وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي حرف القسم أو أداة القسم، وقد تقدم أن كلمة حرف يطلقها الأولون على مطلق الكلمة، سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرف معنى. فأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو منصوب بجوابه خافض لشرطه، فإن الظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، والظرف إذا متعلق بالفعل بعثنا، لأن الظرف إذا يكون منصوبا بجوابه. وتقدير الكلام على جهة التقريب بعثنا عليكم إذا جاء وعد أولاهما، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل بعثنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل بعثنا. وإذا خافض لشرطه، والمعنى أن إذا من الأسماء لازمة الإضافة والتي يلزم أن تضاف إلى جملة، حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من يقول باسمية لما. والجملة التي أضيفت إليها إذا هي جاء وعد أولاهما، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب

حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو

يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة بإذن الله تعالى، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى وبجميع المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. ما زال الحديث مستمرا عن السعادة وعن طرق وسبل السعادة التي حددها الإسلام للإنسان في هذه الدنيا ليصل إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. كنا في ختام اللقاء السابق أستاذنا تكلمنا عن السعادة ليست في الماديات فقط، وإن كانت الأسباب المادية من عناصر السعادة، ذلك أن الجانب المادي وسيلة وليست غاية في ذاته، لذا كان التركيز في تحصيل السعادة على الجانب المعنوي كأثر مترتب على السلوك القوي أستاذنا الفاضل. حتى تكلمنا عن بعض الأمثلة، ذكرنا مثال قارون وكيف كان يتباهى ويتفاخر بماله حتى أهلكه الله سبحانه وتعالى. هل لك أستاذنا أن تورد كذلك لنا بعض الأمثلة الأخرى في هذا الجانب، أم ننتقل إلى موضوع آخر الحديث عنه؟
3: نعم، أيضا طلب السعادة في المال والولد الوليد بن المغيرة،
2: نعم،
3: حيث آتاه الله سبحانه وتعالى مالا ممدودا وبنين شهودا،
2: نعم،
3: فسخر كل ذلك لمحاربة الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيله. فقال الله سبحانه وتعالى في أمره: سنصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، لقد كتب الله سبحانه وتعالى له الشقاء لأنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وكفر وتكبر ولم ينسب هذه النعمة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا سيكتب الشقاء لكل من يسير على هذا المنهاج.
2: نعم.
3: يظن بأن طلب المال والولد هو السعادة من غير أن يسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عنده قانون يسير على جميع البشر. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
2: النسيان هنا نسيان العمل قد يكون.
3: نعم. والشكر وتسخير هذه النعم التي أسداها الله على الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يأكلون من نعم الله ولا يردون ذلك بالشكران، بل يردون ذلك بالطغيان، يتكبرون ويتجبرون ويظنون بأن هذه هي نعمة أبدية وسعادة أبدية. لا وكلا، لو نقرأ سورة الهمزة الذي جمع مالا وعدده
2: يحسب
3: أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله عز وجل يعني فصل لنا جانبين في تسخير المال، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
2: فسنيسره
3: لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بعدين قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا مات الإنسان هل سيغني له ذلك المال في شيء؟ لا. وما يغني عنه ماله إذا تردى. حتى الإنسان إذا مات، يعني حكى لنا أيضا عن أصحاب الأموال الذين لا ينفقونها في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يتصدقون بها ولا يساعدون بها الناس ولا يجعلونها سبيلا من سبل السعادة الدنيوية والأخروية. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لما يشوف الموت يقول: يا رب أخرني إلى أجل قريب. فما هي ما هو أول ما ينطق به الإنسان وما هو أول ما يتمنى به الإنسان
2: لو أنه رجع إلى الحياة؟
3: نصيحة لنفسي. نعم. ولغيري أن ننتبه لهذه الآية وأن نكتبها بماء الذهب وأن نجعلها نصب أعيننا.
2: نعم.
3: عندما يموت الإنسان يقول: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما قال لأصلي أو لكذا، قال فأصدق وأكن من الصالحين. لأن المال نعمة عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، وكذلك أيضا
2: كفيلا يقلب لك السعادة في الدنيا والآخرة.
3: نعم، المال يقلب لك السعادة الدنيوية والأخروية.
2: نعم. هنا استحضرني حديث أستاذنا الفاضل فيما معناه: لا حسد إلا في اثنتين. رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم يتلوه أناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله سبحانه وتعالى المال ينفق منه حيث يشاء.
3: نعم.
2: فيما
3: في
2: معنى الحديث؟
3: يعني
2: أعتقد
3: ينفق فيه يعني
2: لوجه الله،
3: لوجه الله سبحانه.
2: نعم.
3: وتعالى.
2: نعم.
3: فدائما السعادة في المال أن يسخره في طاعة الله سبحانه وتعالى.
2: طيب أستاذا، جميل، لكن هل لك أن مثلا أن توجهنا أو توجه المستمع الكريم كيف يكون المال يعني طريق من طرق السعادة الأساسية يتخذه الإنسان؟
3: الجواب قد يطول بنا ولعل الوقت لا يكفينا، ولكن سأنوه ثم
2: نكمل
3: في اللقاء المقبل.
2: نعم.
3: إذا انتهى الوقت ستشير إن شاء الله أنت. طبعا المال هو سبيل من سبل السعادة الدنيوية والأخروية. كيف يسعد الإنسان بماله؟ كيف يجعل الإنسان هذا المال من الأسباب التي توصله إلى السعادة الدنيوية والأخرية؟ بداية لابد أن يكون هذا المال من حلال.
2: نعم.
3: جمع هذا المال لابد أن يكون من حلال، لا يكون من سرقة، لا يكون من اختلاس، لا يكون من باب غير مشروع كالربا أو مثلا الاحتكار أو مثلا الضحك على الناس أو أكل أموال الناس بالباطل. كل ذلك مما يشقى به الإنسان بداية، حتى يكون المال من المفاتيح التي تفتح لنا خير الدنيا والآخرة، ومن الطرق التي توصلنا سعادة الدنيا والآخرة أن يكون هذا المال من حلال. حتى أن الله سبحانه وتعالى نبه على الأنبياء فقال لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمرهم أن يأخذوا الأرزاق من جهة حلال، وأخبر الناس جميعا فقال لهم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
2: والقرآن الكريم أستاذنا الفاضل حافل بهذه الآيات، يعني تكلم عن المال الحلال والمال الحرام. دائما المال الحرام يمحقه الله سبحانه وتعالى،
3: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
2: نعم، واضح الآية هنا أستاذنا الفاضل. ونحن نتكلم بالفعل مثل ما أشرت أنت سابقا أن المال كيف يكون طريق للسعادة. لقد أدركنا الوقت، ونكمل الحديث بإذن الله تعالى في اللقاء القادم.
3: نعم، إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الجواب عن هذا السؤال في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلق

يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها.

أحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقر والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا.

واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بعد يومين من عدوان أسفر عن إصابة أكثر من 50 فلسطينية. غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تؤكد تصاعد حد في النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وقتل وجرحى في هجوم روسي يهز العاصمة الأوكرانية كييف، ودعوات أممية لوقف القتال وحماية المدنيين. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال بزشكيان إن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها، في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات، خصوصا في ظل تمسك كل طرف بموقفه، فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهات. في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات، مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. شن أنصار الله الحوثيين هجمات جديدة على محافظة مأرب اليمنية في تصعيد يهدد بإعادة إشعال جبهات القتال، وسط تحذيرات أممية من اتساع رقعة الصراع. وتأتي الهجمات في وقت تتصاعد فيه التوترات في اليمن والمنطقة، بينما دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس وتجنب خطوات قد تدفع نحو مواجهة أوسع، محذرة من تداعيات خطيرة على الوضعين الأمني والإنساني. ويعيد التصعيد في مأرب المخاوف من انهيار حالة الهدوء النسبية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وعودة العمليات العسكرية إلى نطاق أوسع. انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة في الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام واسع استمر نحو يومين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخيم قلنديا شهد خلال اليومين الماضيين عدوانا عسكريا من قبل جيش الاحتلال تخلله اقتحام واسع وعمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا خلال اليومين الماضيين في المخيم،
إثر اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص. في تواصل للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية غارة بمسيرة استهدفت جرافة للجيش اللبناني، كما شهدت بلدات شقرة وميس الجبل قصفا مدفعيا وتفجيرات واسعة. وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك، وتهدف الاتفاقية إلى حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها والتصدي لأي هجمات خارجية تستهدف أمن هذه الدول. 6 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها إثر هجوم روسي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة خلال الليلة الماضية، وهو ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، فيما تسببت الهجمات في اندلاع حرائق بعدد من أحياء العاصمة من بينها هولفسيفكو وأولنسكي. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر للنزاع الروسي الأوكراني وسقوط ضحايا مدنيين من الجانبين. أعلنت السلطات التشادية عن وفاة 13 شخصا نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا منذ الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في يوليو الماضي. وأوضحت الوزارة أن الإصابات تركزت بشكل رئيس في إقليم حجر لميس شمال تشاد وعاصمتها نانجيما، مضيفة أن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح المضاد للكوليرا منذ بدء حملة التطعيم عقب الإعلان عن تفشي المرض. وأكدت الوزارة أن محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي في تشاد لا تزال تمثل تحديا رئيسا في مكافحة المرض الذي ينتقل عبر تناول الأغذية أو المياه الملوثة، ويمكن علاجه بفعالية إذا جرى التدخل الطبي في الوقت المناسب. في تأكيد جديد على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة للعيش والاستثمار والاستقرار، حققت سلطنة عمان إنجازا عالميا جديدا بتقدمها إلى المركز الثالث عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من عام 2026 الصادر عن مؤشر نومبيو، محافظة في الوقت ذاته على صدارتها على المستوى الآسيوي والعربي، بعد أن جاءت في المركز الرابع عالميا في الفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا التقدم مكانة سلطنة عمان على خارطة الدول الأكثر ملائمة للعيش نتيجة منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والاستقرار وجودة الخدمات والتخطيط الحضري المستدام وتوفير بيئة معيشية متوازنة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية. شاركت سلطنة عمان في مراسم التأبين التي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في نيويورك، تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان. وعبر سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال مراسم التأبين، عبر عن تقدير سلطنة عمان لحكومة نيبال على تنظيم هذه المناسبة الإنسانية التي تجسد قيم الصداقة والتضامن، معربا عن بالغ شكره لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية على تعاونها وللجهود التي بذلتها السلطات الباكستانية وفرق البحث والإنقاذ في استعادة الضحايا ونقلهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وأشاد سعادته بمسيرة الراحلة المتسلقة العمانيان ضيرا بنت أحمد الحارثي التي جسدت نموذجا للإصرار والطموح، إذ حققت إنجازات رياضية مهمة من بينها تسجيلها كأول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست في عام 2019، وأول امرأة عربية تتسلق قمة أمدابلم في نيبال، وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الإنسانية بين سلطنة عمان ونيبال من خلال رئاستها لجمعية الصداقة العمانية النيبالية، وعملها سفيرة للنوايا الحسنة لفريق مسقط للمشي الحر. كما استذكر سعادته في ختام كلمته جميع المتسلقين الذين فقدوا حياتهم في الحادث، مؤكدا أن شغفهم برياضة التسلق جسد قيم الاحترام المتبادل والثقة والتعاون بين الشعوب، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم. ختام النشرة تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بعد يومين من عدوان أسفر عن إصابة أكثر من 50 فلسطينيا. غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، والأمم المتحدة تؤكد تصاعدا حادا في النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وقتلى وجرحى في هجوم روسي يهز العاصمة الأوكرانية كييف، ودعوات أممية لوقف القتال وحماية المدنيين. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.

لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم. إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ
ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.

عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن

ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف

السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه.

الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.

التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا

أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.

متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له

بينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن، وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع ذاك يمنع ولا يكون عنه ولا حجاب، ويكره الوقوف في المحراب، وإن يكون سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط. وفعلها في أول الوقت اشتهر، فلا يؤخر النهار ينتظر، وإن يكون لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبرا، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم إن كان عذر وقعا، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكونوا عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكون سها يسبحون له وإن عيف يفتحون، وقال قوم إن سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ قد أتى به الدليل يوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للخفاء، وإن يكون إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عم فقيل ينبون ويتركونه، وقال قوم بل يحركونه، وذكر الصلاح ما به حرج، وقيل يبدلن من له عرج. هذا الفصل عنوان الفصل هذا ايش؟
2: فصل في احكام الامام في الصلاه.
0: فصل احكام الامام في الصلاه. فصل احكام الامام في الصلاه. الفصل الذي قبله فصل الامام في الصلاه. ما في ذلك؟ اختيار الائمه، ومن الذي يتقدم للناس يصلي بالناس، ومن الذي هو احق بالامامه. ما كذا؟ وهذا الفصل في احكام الامام. وعرفتم ان للامام احكاما زين خاصه، وللمامومين احكام خاصه. جد. وعرفتم ان هذا الباب يحتوي على عده مسائل. ما كذاك؟ ذكرنا تلك المسائل. ان وعدناكم على النقل عند كل مسائل من هذه المسائل. ما كذاك؟ اول شيء النية. قال ومن يكون إمام قوم ينويا، ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن، وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع.

0: هي النية، ما هي الأعمال التي يشترط في صحتها النية؟ هل في كل عمل؟ وقبل كل شيء مشروعة النية مشروعة، قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. زين، والحديث: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هاي رواية من ذي؟ رواية الربيع. الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. زين، ورواية الشيخين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. زين، عرفت من الحديث؟ أي الحديث على كل حال مهم جدا، لما تحفظون الحديث تصورون معناه. زين، سمعتم؟ طيب، فما هي النية لغة وشرح؟ لعلكم سمعتم في بعض الدروس سنين تعريف النية. النية في اللغة هي القصد، القصد نواه أي قصده، نوى فعله أي قصد فعله، في اللغة النية. في اللغة هي إيش؟ القصد. والأصل أصل النية أصلها نوية، نوية نوية بسكون النون إيش؟ بكسر النون وسكون الواو إيش؟ أنطق
1: نوية.
0: طيب، لما كانت بكسرة بين كسرة وبين واو عداوة، بدت الواو يا لتتناسب مع من؟ مع الكسرة. الكسرة تتناسب مع الياء، ما تتناسب مع الواو، تتناسب مع الواو ضمة، وكذلك بدت الواو ياء. زين، وأدغمت الياء في الياء فصار إيش؟ نية. زين، على كل حال النية في اللغة هي القصد، شرعا هي توجه القلب، توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى، توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. وعرفها بعض بقوله: هي القصد إلى الفعل بالقلب والعزيمة عليه بالجوارح. عندكم تعريف آخر؟ هو تحري مروات الآمر
2: طلب المنزلة،
0: أداء فرضه طلبا للمنزلة عنده، زين، طاعة له وطلبا للمنزلة عنده. تحري مروات الآمر لأداء فرضه طاعة له وطلب المنزلة عنده. لكن من التعريف الأول: توجه القلب نحو الفعل، أي فعل كان، سواء كان فرض أو نفل أو غيره، توجه القلب نحو الفعل شغال لوجه الله تعالى. وكذلك تعريف ثاني: القصد بالقلب، القصد بالقلب للفعل والعزيمة عليه بالجوارح. زين، طيب، مسألة الثانية: ما هي الأعمال التي يشترط في صحتها النية، أو ما هي الأعمال التي لا تصح إلا بنية؟ هي
1: نعم، هي الأعمال غير معقولة المعنى،
0: الأعمال الشرعية التي هي غير معقول المعنى، العبادة التي هي غير معقول المعنى. كل عبادة غير معقول المعنى فلا بد لها من نية. طيب، والعبادة التي هي معقول المعنى هل تحتاج إلى نية؟
1: لا،
0: تصح بدون نية. ولكن إذا أهمل نية مو فات
1: الأجر،
0: فات الأجر. وكل شيء يبغي كل سنة ينوي، لكن عاد لو بذل بعض الأجر تصح بدون نية، ولكن بسبب إهمال النية فوت الأجر والثواب. مثل إيش؟ مثل بس النجاسة، بس النجاسة من الثوب مثلا أو من البدن. إيش المقصود بغسل النجاسة بالماء؟ مقصود إزالتها، ما كذلك؟ مقصود إزالتها حتى لا يبقى لها أثر. فلو إنسان ترك ثوبه وجاء بعض الأشخاص وغسله، ذلك شخص ما عنده خبر أن في ذلك الثوب نجاسة، وزين لم ينوي ذلك، زين صاحب الثوب لم ينوي ذلك، لما جاء وجد ثوبه مغسول والنجاسة زائلة. طيب، ثوب طهر

0: مطاهر. حصل مقصود ولا ما حصل مقصود؟
1: حصل
0: المقصود إزالة النجاسة. أكيد شيء؟
1: نعم.
0: كذلك أيضا قالوا في قضاء الدين أن المقصود براءة الذمة. فإذا جاء بعض الأشخاص وأدى عنك الدين الذي عليك بريئة الذمة ولا ما الذمة؟
1: الذمة.
0: ما يحتاج نية. ولكن على كل حال كما قلنا سابقا أن لا ينبغي الإنسان أن يهمل النية. في أي عبادة من العبادات بل في أي مباح من المباحات حتى إيش حتى لا يفوته الأجر. سيأتي الكلام معكم أن من المرة معكم الكلام أن المباح هو إيش وما كان من الأفعال غير مأمور به ولا منهي عنه
2: في ذاته
0: ويترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إيش
1: إلا بالله. نعم.
0: وسيأتي معكم أيضا أن عادات أهل اليقظة عبادات ما كذاك ما يبغى يكون سيئة من نية كما سيأتي الكلام على ذلك. طيب قلت بالعبادة التي هي غير معقودة معنا لا بد لها من نية ما كذلك ولا تصح إلا بالنية أليس كذلك؟ شوفوا نبغوا الصلاة اقترب الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 صلوات زين في أوقات معينة محدودة وقتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي الصلوات ما ممكن تؤديها إلا في وقتها. شوف الفجر وقتها يعني من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع قرن الشمس، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير غروب كل شيء مثله، العصر بعد يصير غروب كل شيء مثله إلى غروب قرن من الشمس أو يصفى الشمس كم على قول طلبة المغرب يعني يستكمل الشمس غروبها أول وقت المغرب وآخر وقتها إذا غاب الشفق. العشاء يعني بعد غيبوبة الشفق إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل كبقي أوقات محدودة. طيب هل الصلاة يعني ركعاتها سواء؟ لا
1: لا.
0: فرب الله سبحانه وتعالى في وقت الفجر ركعتين، وقت المغرب 3 حضرا وسفرا. طيب وقت الفجر صلى كم؟ ركعتين حضرا وسفرا. زين اقترب الله سبحانه وتعالى أن في وقت المغرب 3 حضر والسفر ما كذلك؟
1: نعم.
0: الظهر والعصر والعشاء 4 في الحضر زين
2: ركعتين
0: في السفر. هذه الركعات بعضها يقرأ فيها الفاتحة وما يسر القرآن وبعضها يقرأ فيها الفاتحة وحدها. شوف كيف صار قيام قعود ركوع سجود. الركوع في الركعة ركوع واحد في السجدة كم تسجد في السجدة في الركعة كم سجدة؟ سجدتين. لماذا؟
2: تعبد
0: لماذا؟ تعبدا علينا
2: الامتثال
0: وما لنا التنقير
2: والجدال.
0: طيب هذه الصلاة عرفنا أنها افترضها الله سبحانه وتعالى علينا عبدنا الله سبحانه وتعالى بها. الكلام غير معقول معنا ممكن واحد يصلي بدون نية؟
1: لا.
0: قال من شروط الصلاة ايش؟ شروط الصلاة النية. لا بد من النية ما في ذلك شيء؟
1: نعم.
0: شوف الحج واحد يذهب من مكان بعيد إلى هين إلى ذلك المكان المقدس إلى مكة المكرمة ذلك المكان خاطئ يؤدي فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى ركن من أركان الإسلام يذهب إلى مكان معين في ذلك المكان لا يتجاوزه حتى إيش حتى يخلع ثيابه معهودة ويلبس ثوبين زاودة زين كل الناس كلهم أبيضهم وأسودهم شريفهم ووضيعهم كلهم معهم كل الباس واحد زين هيئة واحدة زين صوت واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما كذاك؟
1: نعم.
0: يتجهون حتى يصلون مكة المكرمة يتجهون يأدوا الطواف في الطواف يطوفون بذلك البيت. ممكن يبدأوا من الباب؟
1: لا.
0: من الميزان؟
1: لا.
0: من الركن اليماني؟
1: لا.
0: لابد يكون الابتداء من الحجة الأسود وأن يكون البيت على اليسار زين وأن يطوف كم 7 أشواط لا زيادة ولا نقصان زيد تطوف ثمانية؟ لا ما ممكن تطوف ثمانية، ستة لا سبعة أبدا. طيب وبعد ذلك إيش؟ تتجه إلى السعد، مرة تركض ومرة تمشي، ذاك المكان سبعة من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى شوط. وبعد ذلك في اليوم التاسع وقوف بعرفة، كل الناس يقفون في ذلك المكان وقت معين، يعني يصلي الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس، هذاك وقت. يمكن يكون يقفون في غير ذلك المكان؟
1: لا
0: أبدا، يبيتون بالمزدلفة، يرمون الجمرة والجمرات يعني بحصى لأي شيء. لماذا؟ عبادة تعبد الله سبحانه وتعالى بها، وعلينا الامتثال والانقياد والاستسلام. تعبدا علينا الامتثال وما لنا التقير والجدال. زين ربنا سمعنا
1: واطعنا،
0: ولماذا ولا اي شيء؟ لا ربنا سمعنا واطعنا، ما كذلك؟ هل يحتاج الى نية ولا يحتاج الى نية؟
1: يحتاج.
0: نعم
1: يحتاج
0: الى نية، ما كذلك؟
1: لا.
0: وهكذا سائر العبادات التي غير معقوله. الصوم صمت من وقت معين من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس عن اشياء معينه، مساك مخصوص، عن شيء مخصوص، عن أشياء مخصوصة، وهكذا مساك عن جميع المفطرات، عن العلم بكونه صائم، زين، من أول طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. هذاك الوقت صوم في الليل؟
1: لا،
0: لا مش في الليل. طيب زين، هل يحتاج إلى نية أو يحتاج إلى نية؟
1: يحتاج
0: إلى نية. شو يغسل الجنابة حتى يكون مثل تصور زين زين، نعطيك بعض الأمثلة حتى لأجل التصور. شو يغسل الجنابة؟ يغسل الجنابة لا بد له النية لأي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى وجبه علينا بسببين، سبب إيش؟ خروج المني، والسبب الثاني التقاء الختانين. ولو لم يخرج مني، ولو لم يخرج مني وجب الغسل. عن ايش غسل؟ البول هو انجس الانجاس، البول اليس كذلك؟ لكن عندما يبول الانسان يغسل اي شيء، يغسل الموضع الذي وقع فيه البول، الذي صابه البول فقط، موضع النجاسه. هل عليه ان يغسل جميع جسدي؟
1: لا،
0: مع انه هو انجس الانجاس، بينما خروج المني بل التقاء الختانين ولو بدون خروج عليه ان يغسل جميع جسده. وان كنتم جنبا تحت كل شعر جناب فبل الشعر وعنق البشر. الغسل من المني والوضوء من المني لاي شيء عباده تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، علينا الامتثال والانقياد والاستسلام. تحتاج الى نيه ولا تحتاج الى نيه؟
1: تحتاج
0: الى نيه لابد من نيه، ما في ذلك؟ الخلاصه وسياتي بعض الصور ان شاء الله في المسائل الاتيه. حينئذ النيه، طيب الان النيه في اللغه شرعا وماذا؟ وما هي الاعمال التي يشترط في صحتها النيه؟ وهل هناك اعمال تصح بدون نيه؟ عرفت
1: النيه. نعم.
0: طيب هناك مسائل هنا اختلف فيها، هل هي معقول المعنى او غير معقول المعنى؟
1: نعم.
0: ولا حسب الخلاف يعني هل تحتاج الى نيه او ما تحتاج الى نيه، ما في ذلك؟
1: نعم.
0: من قال بان معقول المعنى قال ما تحتاج الى نيه، ما في ذلك؟
1: نعم.
0: ومن قال بان غير معقول المعنى هو يقول تحتاج الى نيه. مثل ايش؟ كلمه تقول شيء عمر.
1: نعم.
0: مثل ايش؟
1: الحيض، العده من الحيض.
0: ما لازم عدة بالحياة، يقول عدة
1: المرأة،
0: عدة طلاق وعدة بهيش الوفاة من عدة المرأة. فكان عدة طلاق وعدة وفاة، هل هذه المرأة تحتاج إلى نية ولا ما تحتاج إلى نية؟ على حسب الخلاف في العدة، هل مقصود بها استكشاف الرحم أو هي يكون حق لله سبحانه وتعالى لابد له من نية؟ المسألة خلافة، هل تحتاج إلى نية ولا ما تحتاج إلى نية؟ بناء هل عدة معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟ ما في ذلك شيء؟ هذا زين. وللحديث بقية أخرى، بقية إن شاء الله نأتي بها في الحلقة الآتية إن شاء الله، إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من أتعبتهم أقنعة القوة وأرهقتهم محاولة الاعتداد بالذات أمام الناس في كل موقف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم نرسو فيه على شاطئ الانكسار النبيل، لنسأل لماذا يبدأ طريق القوة الحقيقية من اعترافنا بالضعف، وكيف تكون دمعة الافتقار بين يدي الله هي ثمن العبور نحو بوابات الفرج والعظمة. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا نور يكشف لنا سر النجاة في أحلك لحظات التاريخ. يقول الحق تبارك وتعالى وهو يصف مناجاة نبيه يونس عليه السلام في قلب العتمة: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تأملوا أيها الأحبة هذا المشهد المهيب، نبي عظيم يبتلعه حوت في جوف محيط مظلم. هنا تساقطت كل الأسباب المادية ولم يعد للذكاء أو حسن التدبير مكان، فماذا فعل يونس عليه السلام؟ لم يطلب سفينة تنقذه، ولم يقترح على الله طريقة للخلاص، بل قدم انكساره أمام جلال ربه قائلا: إني كنت من الظالمين. لقد تجرد من كل حول وقوة وأعلن فقره المطلق، فكانت هذه الكلمات المنكسرة مفتاحا شق عباب البحر وفتح أبواب السماء. وفي رحاب السند النبوي يؤسس لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قاعدة ذهبية تشرح معنى هذا الافتقار، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل العبادة الدعاء. لماذا كان الدعاء هو أفضل العبادات؟ لأن حقيقة الدعاء ليست حروفا تنطق باللسان لطلب متاع، بل الدعاء هو ترجمة عملية للافتقار. حينما ترفع يديك الفارغتين نحو السماء فأنت تقول بلسان حالك: أنا العبد الفقير الذي لا يملك شيئا، وأنت الرب الغني الذي يملك كل شيء، ولنا في سيد الخلق أسوة. حين وقف يوم بدر والعدو يفوقه عددا وعدة، لم يركن إلى عبقريته العسكرية رغم وجودها، بل بسط يديه وانكسر لربه باكيا مفتقرا حتى سقط رداؤه عن منكبيه الشريفين، فأمده الله بملائكة من السماء لم يكونوا لينزلوا لولا ذلك الانكسار العظيم. ولكي نتذوق عمق هذا المعنى نقف مع درر العارفين الذين غاصوا في بحار النفوس. يقول أبو مسلم البهلاني وهو يصف حالة التجرد التي تسبق العطاء: كيف يطمع في الإجابة من دعا بلسانه وقلبه منعقد بالأسباب غائب عن رب الأرباب؟ إنما تفتح أبواب السماء بصدق اللج وانكسار الروح. يا لها من بصيرة نافذة، إن الله لا يتعامل معنا بألقابنا التي نحملها في الدنيا ولا بمناصبنا التي نفخر بها أمام الخلق. أبواب الرحمة مزدحمة، لكن هناك بابا خاصا خاليا لا يدخل منه إلا صنف واحد من البشر، إنه باب المفتقرين المنكسرين. كلما تضاءلت رؤيتك لنفسك وسقط غرورك بعملك، اتسعت مساحة التوفيق الإلهي في حياتك. وإذا أنزلنا هذه المعاني إلى واقعنا اليوم سنجد أننا نعيش في عصر يقدس وهم الاستغناء، عصر يدرب الإنسان على أن يبدو طوال الوقت صلبا لا يخطي ولا يحتاج لأحد. نزين سيرنا الذاتية ونتفاخر بحساباتنا البنكية ونظن أن هذه الأشياء ستحمينا من عاديات الزمان، لكن هذا القناع ثقيل جدا على الروح، وبسببه تزايدت الهشاشة النفسية بيننا حينما تضرب الإنسان المعاصر أدنى أزمة صحية أو مالية ينهار كليا، لأنه اعتمد على قوته المزيفة فتخلت عنه. لقد نسينا أن قمة الشجاعة والتوازن النفسي تكمن في أن نرفع راية الاستسلام، لكن ليس للظروف بل لله رب العالمين، أن تعرف حجمك كبشر، وخلق الإنسان ضعيفا فتستمد قوتك من معين القوي المتين. أيها المستمعون الأفاضل، يا من تكابدون الأيام بمفردكم، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفأنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم هي خلع الألقاب. حينما تأوون إلى فرشكم هذه الليلة اتركوا مناصبكم وأموالكم وشهاداتكم خارج غرفكم، قفوا على سجادة الصلاة صفرا من الدنيا، واخفضوا رؤوسكم لله في سجود خاشع، ثم قولوا بيقين الغريق الذي ينتظر طوق النجاة: يا رب يا رب، أنا الضعيف الذي قويته، وأنا الفقير الذي أغنيته، جئتك بانكساري فاجبرني، وبعجزي فدبرني. صدقوني، من كسر عبد لله في سره إلا جبره الله وأقامه عزيزا شامخا في جهره. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم بالله أقوياء وببابه مفتقرين، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. شخصية بناءة.
2: يا أيها الذين آمنوا اركعوا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والبركات واليمن واقتفاء الصالحات. من أجمل من تتزين بهم هذه الميادين وتسعد بهم أيامها هؤلاء الذين حباهم الله شخصية بناءة من ذوي النفوس الفاعلة المنتجة، فيرون مباركين أينما اتجهت خطواتهم، يتمتعون بإيمان راسخ تمتلئ قلوبهم ثقة بالله، ثقة ترى آثارها فيهم فكرا وقولا وعملا، ويرون في أقدار ربهم حكما وإن خفيت عليهم وعلى كثير من الناس، وفي الابتلاءات أبواب أجر ومثوبة، وفي النعم بواعث شكر وامتنان، فيعيشون ملهمين صناع إنجاز زارعي أمل ناشري خير، لا تعرف آفات النفس إليهم سبيلا، تحصنوا بإيمانهم وتدرعوا بيقينهم وتسلحوا بذكرهم وشكرهم، فلا يأس يتسلل ولا تشاؤم يدنو. وهكذا شأن النفس المؤمنة على تربية قرآنية بروح تتوق إلى البر والإحسان والإنجاز، مبادرة في الخيرات، مسارعة في الصالحات، إصلاحا بين الناس، تعاونا على البر والتقوى. ودافع مثل هذه النفوس توق إلى الفلاح، وحافزهم خير الناس أنفعهم للناس، لا يركنون إلى الأمنيات والأحلام والتطلعات المنبتة عن السعي، إنما تزدهر حياتهم بأعمال نافعة وكلمات طيبة ومبادرات مثمرة ومساع مباركة وكف معطاءة وقلوب رحيمة، لا يستهلكون أوقاتهم وأوقات غيرهم في كثرة الشكوى واعتياد التضجر والاستياء المستمر والبث إلى الناس تبرما وتسخطا وتأففا، إنما يبحثون عن الحلول ويسعون لصناعة الحلول، مستثمرين الطاقات وما تيسر من الإمكانات فيما ينفعهم وينفع غيرهم. ومن أبهى صور الشخصية البناءة البداية بإصلاح النفس وإحسان الظن بالله وحفظ اللسان والاجتهاد في إتقان العمل والجد في إيجاد وسائل لمعالجة المشكلات، فلا استسلام لها، واغتنام الفرص خدمة للدين والوطن والمجتمع، والتحلي بصدق التوجه وحسن النية وأمانة العلاقات وانضباط السلوك. شخصية بناءة،
1: شخصية بناءة
0: تبنى بتجديد الصلة بالله صلاة وذكرى ودعاء وتلاوة لكتابه، إنها غارسات الطمأنينة في القلب ومانحات القوة للنفس لتجابها التحديات وتتخطى العقبات، كما تبنى بالصحبة الطيبة والرفقة الصالحة والنأي عن مطفئات الهمم ومعطلات العزائم ومصادر الإحباط، فالبيئة لها أثرها البالغ في تشكيل النفس وتوجيهها. إلى الله جد، إلى الله جد الوفي الأبي، طموحا إلى غاية المطلب، جميل المساعي ولا ينثني، بوجه تلألأ كالكوكب، ويصحب في كل خطواته سراج الهداية في الغيهب، إلى الله فوض ما يبتغي لينصر في كل مستصعب. فهيا بنا لله ربنا، فهو ولي التوفيق والسداد، وبعونه الوصول للمرام والمراد.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم.

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون

تبتلوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله

من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبنا

حرم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه.

الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الرابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. وقفنا عند الجار والمجرور في الكتاب، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من في واللام من كلمة الكتاب. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الكتاب اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل قضينا، قضينا في الكتاب. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل قضينا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل قضينا، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو قضينا، فالجار الأول إلى والجار الثاني في، وجاز ذلك لاختلاف الجارين لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد. والجملة الفعلية قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب معطوفة على الجملة آتينا موسى الكتاب، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. لتفسدن في الأرض، هذه الجملة جواب قسم، وقد يكون القضاء قام مقام القسم أو بمعنى القسم، وكأن المعنى على جهة التقريب أقسمنا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أو يكون هناك قسم مقدر والتقدير وربك لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وهذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، فالواقع بعدها جواب قسم، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اللام هي اللام الموطئة للقسم، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تفسدن، الأصل تفسدونن، فهو فعل الجميع أو هو من الأفعال الخمسة، وقد اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، وبذلك اجتمعت ثلاث نونات، وإذا اجتمعت ثلاث نونات فلا بد من حذف أحدها لكراهة توالي الأمثال، أو إذا اجتمعت ثلاثة حروف متماثلة فلا بد من حذف واحد منها لكراهة توالي الأمثال، كما قالوا ذلك في تقضى والأصل تقضض، فيكون علاج كراهة الأمثال بحذف واحد من المتماثلات الثلاثة أو بتحويل أحدها إلى ألف، كما وقع ذلك في كلمة تقضى والأصل تقضض، فصار الفعل تفسدون، وعند ذلك التقى ساكنان، أما الساكن الأول فهو واو الجماعة والذي هو ضمير وقع فاعلا للفعل، وأما الساكن الثاني فهو النون، فإن النون المضعفة أو النون المثقلة هي نونان، أحدهما ساكن والثاني متحرك، وبذلك التقى ساكنان أحدهما حرف علة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تفسدن. تفسدن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت لكراهة توالي الأمثال. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. في الأرض جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في، واللام من كلمة الأرض. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأرض اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل تفسدن، تفسدن في الأرض. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تفسدن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تفسدن. والجملة لتفسدن في الأرض مرتين جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، سواء جعلنا القسم مقدرا أو جعلنا القسم قضينا، فتكون قضينا بمعنى أقسمنا. فهذه الجملة جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. لتفسدن في الأرض مرتين، مرتين ظرف منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه اسم المثنى أو لأنه مثنى، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. والظرف مرتين متعلق بالفعل تفسدن، تفسدن مرتين. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مرتين والفعل تفسدن، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مرتين متعلق بالفعل تفسدن. ولتعلن علوا كبيرا جملة فعلية معطوفة على جملة جواب القسم، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لتعلن. اللام هي اللام الموطئة للقسم، سيقت توكيدا للام الأولى، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تعلن الأصل تعلونن، وبذلك توالت ثلاثة أمثال، فحذف أحدها أي حذف أحد النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، فصار تعلون. وعند ذلك التقى ساكنان وهما الواو والنون الساكنة، فإن النون المثقلة نونان، إحداهما ساكنة والأخرى متحركة، وبذلك التقى ساكنان أحدهما حرف علة فحذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تعلن. ونقول في الإعراب تعلن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت النون تخلصا بل وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. والنون الظاهرة هي نون التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. علوا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول مطلق مبين للنوع أو مصدر مبين للنوع، لأنه موصوف بكلمة كبيرا. كبيرا صفة لكلمة علوا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والجملة لتعلن علوا كبيرا لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جواب قسم مستقل، وليست معطوفة على جواب القسم المتقدم، وهناك مقدر والتقدير وربك أو والله لتعلن علوا كبيرا، وعلى هذا يكون العطف عطف أسلوب قسم على أسلوب قسم، وليس عطف جواب قسم على جواب قسم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الخامسة من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة وهي جملة الشرط معطوفة على الجملة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فهي معطوفة على جملة أسلوب القسم، فقد وقع عطف أسلوب على أسلوب، وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي حرف القسم أو أداة القسم، وقد تقدم أن كلمة حرف يطلقها الأولون على مطلق الكلمة، سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرف معنى. فأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو منصوب بجوابه خافض لشرطه، فإن الظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، والظرف إذا متعلق بالفعل بعثنا، لأن الظرف إذا يكون منصوبا بجوابه، وتقدير الكلام على جهة التقريب بعثنا عليكم إذا جاء وعد أولاهما. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل بعثنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل بعثنا. وإذا خافض لشرطه، والمعنى أن إذا من الأسماء لازمة الإضافة، والتي يلزم أن تضاف إلى جملة، حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من يقول باسمية لما. والجملة التي أضيفت إليها إذا هي جاء وعد أولاهما، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الشعراء مع ضراعة سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية طرفا من موضوع الخوف والرجاء، وهذا الأمر واضح في هذه الآيات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم يقول بعد ذلك في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا أمر جلي واضح. أيها الكرام، الرجاء مقرون في آيات القرآن الكريم في مواضع متعددة بالتوبة، ومقرون بعمل الصالحات، وهذا من الفروق المهمة بين الرجاء والأماني. فتعالوا ندرس معا هذه الآيات. يقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا يقول: قل يا عبادي لا تقنطوا، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي نفس الآيات طبعا فيها وعيد، عندما يقول من قبل أن يأتيكم العذاب، ويقول من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كذلك نادى المؤمنين إلى التوبة نداء خاصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، في سورة النساء. وفي سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كما أخبر جل في علاه أنه يحب التائبين من عباده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله، في حديث النبي

صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الحمد لله. ونجد في سورة الحجر أن الله بدأ بوصف نفسه بالمغفرة والرحمة قبل أن يثني بوصف عذابه بالألم والشدة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول تبارك وتعالى في باب الرجاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فأسأل الله الرحيم الكريم أن يكرمنا بالتوبة النصوح والعمل الصالح لنكون عنده من الفائزين، لأن الإنسان لا يكون في الرجاء إلا مع التوبة الصادقة ومع العمل الصالح. أما ذلك الذي يكون على المعاصي والآثام مصرا عليها ثم يقول: أنا أرجو من الله رحمته، إنما يتكل على الأماني، عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان. حفظكم الله أيها الإخوة والأخوات، وإلى الملتقى في وقت آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من أتعبتهم أقنعة القوة وأرهقتهم محاولة الاعتداد بالذات أمام الناس في كل موقف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافق اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم نرسو فيه على شاطئ الانكسار النبيل، لنسأل لماذا يبدأ طريق القوة الحقيقية من اعترافنا بالضعف، وكيف تكون دمعة الافتقار بين يدي الله هي ثمن العبور نحو بوابات الفرج والعظمة. من مشكات الوحي الخالد يتنزل علينا نور يكشف لنا سر النجاة في أحلك لحظات التاريخ. يقول الحق تبارك وتعالى وهو يصف مناجاة نبيه يونس عليه السلام في قلب العتمة: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تأملوا أيها الأحبة هذا المشهد المهيب، نبي عظيم يبتلعه حوت في جوف محيط مظلم. هنا تساقطت كل الأسباب المادية ولم يعد للذكاء أو حسن التدبير مكان. فماذا فعل يونس عليه السلام؟ لم يطلب سفينة تنقذه، ولم يقترح على الله طريقة للخلاص، بل قدم انكساره أمام جلال ربه قائلا: إني كنت من الظالمين. لقد تجرد من كل حول وقوة وأعلن فقره المطلق. فكانت هذه الكلمات المنكسرة مفتاحا شق عباب البحر وفتح أبواب السماء. وفي رحاب السند النبوي يؤسس لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قاعدة ذهبية تشرح معنى هذا الافتقار. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل العبادة الدعاء. لماذا كان الدعاء هو أفضل العبادات؟ لأن حقيقة الدعاء ليست حروفا تنطق باللسان لطلب متاع، بل الدعاء هو ترجمة عملية للافتقار. حينما ترفع يديك الفارغتين نحو السماء فأنت تقول بلسان حالك: أنا العبد الفقير الذي لا يملك شيئا، وأنت الرب الغني الذي يملك كل شيء، ولنا في سيد الخلق أسوة. حين وقف يوم بدر والعدو يفوقه عددا وعدة، لم يركن إلى عبقريته العسكرية رغم وجودها، بل بسط يديه وانكسر لربه باكيا مفتقرا حتى سقط رداؤه عن منكبيه الشريفين. فأمده الله بملائكة من السماء لم يكونوا لينزلوا لولا ذلك الانكسار العظيم. ولكي نتذوق عمق هذا المعنى نقف مع درر العارفين الذين غاصوا في بحار النفوس. يقول أبو مسلم البهلاني وهو يصف حالة التجرد التي تسبق العطاء: كيف يطمع في الإجابة من دعا بلسانه وقلبه منعقد بالأسباب غائب عن رب الأرباب؟ إنما تفتح أبواب السماء بصدق اللج وانكسار الروح. يا لها من بصيرة نافذة! إن الله لا يتعامل معنا بألقابنا التي نحملها في الدنيا، ولا بمناصبنا التي نفخر بها أمام الخلق. أبواب الرحمة مزدحمة، لكن هناك بابا خاصا خاليا لا يدخل منه إلا صنف واحد من البشر، إنه باب المفتقرين المنكسرين. كلما تضاءلت رؤيتك لنفسك وسقط غرورك بعملك، اتسعت مساحة التوفيق الإلهي في حياتك. وإذا أنزلنا هذه المعاني إلى واقعنا اليوم سنجد أننا نعيش في عصر يقدس وهم الاستغناء، عصر يدرب الإنسان على أن يبدو طوال الوقت صلبا لا يخطي ولا يحتاج لأحد، نزين سيرنا الذاتية ونتفاخر بحساباتنا البنكية ونظن أن هذه الأشياء ستحمينا من عاديات الزمان، لكن هذا القناع ثقيل جدا على الروح، وبسببه تزايدت الهشاشة النفسية بيننا حينما تضرب الإنسان المعاصر أدنى أزمة صحية أو مالية ينهار كليا لأنه اعتمد على قوته المزيفة فتخلت عنه. لقد نسينا أن قمة الشجاعة والتوازن النفسي تكمن في أن نرفع راية الاستسلام، لكن ليس للظروف بل لله رب العالمين، أن تعرف حجمك كبشر، وخلق الإنسان ضعيفا فتستمد قوتك من معين القوي المتين. أيها المستمعون الأفاضل، يا من تكابدون الأيام بمفردكم، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم هي خلع الألقاب. حينما تأوون إلى فرشكم هذه الليلة اتركوا مناصبكم وأموالكم وشهاداتكم خارج غرفكم، قفوا على سجادة الصلاة صفرا من الدنيا، واخفضوا رؤوسكم لله في سجود خاشع، ثم قولوا بيقين الغريق الذي ينتظر طوق النجاة: يا رب يا رب، أنا الضعيف الذي قويته، وأنا الفقير الذي أغنيته، جئتك بانكساري فاجبرني، وبعجزي فدبرني. صدقوني، من كسر عبد لله في سره إلا جبره الله وأقامه عزيزا شامخا في قهره. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم بالله أقوياء وببابه مفتقرين، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام الراء المفخمة. فالراء من الأحرف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى. أما الحالات التي تعتري حرف الراء تفخيما عند حفص فكما يلي: موجب تفخيم الراء الفتح والضم في ثمان حالات، وهي: أولا، إذا كانت الراء مفتوحة نحو رمضان. ثانيا، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مفتوح نحو مرقدنا، من قوله سبحانه: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ثالثا، إذا كانت الراء ساكنة بسبب الوقف وما قبلها ساكن غير ياء وما قبله مفتوح نحو والفجر. رابعا، إذا كانت الراء مضمومة نحو كفروا، من قوله سبحانه: فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. خامسا، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مضموم نحو سأرهقه صعودا، ونحو القرآن. سادسا، إذا كانت الراء ساكنة بسبب الوقف وما قبلها ساكن وما قبله مضموم مثل خسر، من قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. سابعا، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وأتى بعدها حرف استعلاء غير مكسور نحو لبالمرصاد، من قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، ونحو قرطاس، من قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. ثامنا، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة نحو ارجعي، من قوله سبحانه: ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المعارج التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. في كلمة سائل: سأل سائل بعذاب واقع. ينتبه القارئ للمد المتصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وينتبه القارئ في كلمة واقع لتحقيق كسر القاف وترقيق العين، فلا يقرأ واقع وإنما واقع. وينتبه أيضا في كلمة دافع لتحقيق كسر الفاء وترقيقها، وكذلك في كلمة المعارج يحقق كسر الراء مع ترقيقها المعارج. المستمعون الكرام، في رؤوس بعض آيات سورة المعارج ورد مد العوض: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونحو ولا يسأل حميم حميما ونحو إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر. ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين فتقرأ خطأ بعيدا قريبا هلوعا، أو أن يختم بهمزة نحو جزوعا منوعا، فلينتبه القارئ لذلك. وفي قوله سبحانه ولا يسأل حميم حميما يخطئ بعضهم فيقرأ بضم الياء ولا يسأل، والصواب فتحها. وفي قوله تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، في كلمة يبصرونهم ينتبه القارئ لترقيق الباء، فلا يقرأ يبصرونهم بتفخيمها. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة يومئذ لكسر الميم، فلا يقرأ يومئذ بفتح الميم، ومثلها في سورة هود. أما في بقية المواضع فتقرأ بفتح الميم. وفي قوله جل وعلا نزاعة للشوى ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة نزاعة لتنوين الفتح، فلا يقرأ بتنوين الضم نزاعة للشوى. وفي قوله سبحانه فما للذين كفروا قبلك مهطعين يخطئ بعضهم فيقرأ قبلك قبلك بفتح القاف وسكون الباء، والصواب كسر القاف وفتح الباء قبلك. وفي قوله سبحانه أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ينتبه القارئ في كلمة يدخل لضم الياء وفتح الخاء، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ يدخل بفتح الياء وضم الخاء. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المعارج. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم
1: من سلطنة عمان،
0: من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يثيره يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو ما عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط بالرحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يسألون

قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات

0: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنين.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نختم حديثنا اليوم في هذه الحلقة، ونجعل مسك ختامه ختام الآية المباركة التي تحمل الرقم 34 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تعيد علينا تلاوة هذه الآية يا أستاذنا، لعلنا نكمل ما تبقى منها تدبرا وتفسيرا؟
2: إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلك أمة قد خلت، هذا إخبار من الله سبحانه، وإخباره بكون تلك الأمة قد خلت لا يقصد منه فقط الإخبار بمضي تلك الأمة.
1: إذن ماذا يقصد بهذا الإخبار يا أستاذنا؟
2: يقصد بهذا الإخبار تحذير المشار إليهم والمخاطبين أن يعتمدوا على مآثر آبائهم وأجدادهم، لأن مآثر الأجداد والآباء لهم، فالإنسان لا يتكل على النسب ولا يتكل على الحسب، ويقول بل يقول لسنا وإن أحسابنا كرمت، يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. فالله يقول لهم تلك أمة قد خلت، فعلا كل يعلم أن تلك الأمة قد خلت، فليس المقصود هنا الإخبار بمضي تلك الأمة، ولكن المقصود كذلك لازم الخبر، وهو أن مضيهم لا يضر المخاطبين أو الموجودين ولا ينفعهم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما معنى هذا الفعل كسب؟
2: جميل. كسب يكسب كسبا، معنى ذلك حصل يحصل تحصيلا، والكسب في الحقيقة هو أخذ الفائدة من الشيء، تقول كسبت كذا، فكون الإنسان يعمل هنا الحسنة يكسب أجرها يوم القيامة، وكونه يعمل السيئة كذلك يأخذ وزرها يوم القيامة.
3: ولكن لماذا يطلق الكسب على الشيء الجيد؟
2: جميل. يطلق على الشيء الجيد ويطلق على ضده.
1: ويطلق على ضده كذلك يا أستاذنا؟
2: نعم. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وقال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا
1: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
2: إذن كسب لا يكون للشيء المحبوب فحسب أو للحسن، وإنما يكون للشيء المكسوب بصرف النظر عن كونه محمود العاقبة أو وخيم العاقبة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما الفرق بين الكسب والاكتساب؟
2: الله سبحانه وتعالى عبر بالاكتساب أيضا في موضع الكسب، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت
1: وعليها ما اكتسبت.
2: نعم. فاكتسب هنا مبالغة، ذلك أن الذنوب والخطايا والآثام تكتسب بتكلف معاكسة للفطرة، أي مكتسبها يعاكس فطرته، أما الخير فالإنسان مفطور عليه، ولذلك يعبر عنه بالكسب، فهو لا يحتاج إلى تكلف، وإن رأى الأغبياء أن أعمال الخير محتاجة إلى جهود كثيرة أكثر من الخطايا باعتبار ميل النفس إليها، لكن لما كانت الخطايا والآثام والنفس تميل إليها كان فعلها أيضا معاكسا للفطرة، والإنسان فطر على الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود
1: يولد على الفطرة.
2: وقال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: لماذا عبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بهذه الكلمة: ولا تسألون؟ تسألون،
2: جميل، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي أيها المخاطبون والمشار إليهم بتلك، أنتم غير مسؤولين عن أعمال هؤلاء. ولا تسألون هو أدنى درجات المؤاخذة السؤال، ثم يأتي بعد ذلك العذاب. أولا، لما فعلت كذا؟ فإذا كنت فعلته صحيحا، فعلا صحيحا، نعم، جوزيت على فعلك الصحيح. وإن كنت فعلته فعلا غير صحيح أخذت به إلا ما غفر الله. فأدنى مراتب المؤاخذة أولا السؤال.
1: وما المغزى يا أستاذنا من مجيء فعل الاستمرار هنا تسألون؟
2: جميل، تسألون يوم القيامة، ويوم القيامة يأتي مستقبلا، ولا تسألون في الآخرة عما كانوا يعملون. والواقع أن الإنسان مسؤول عن نفسه، فلا يسأل عن عمل غيره.
1: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها.
2: نعم، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: أتت هذه الآية على ذكر بني إسرائيل، فهل يصح أن تكون موجهة لعموم الناس؟
2: كيف لا، إن الناس كلهم في هذا المجال متساوون، شيء واحد. كذلك أي إنسان لا يسأل عن عمل أبيه أو أمه أو جده أو جدته،
3: بل يسأل عن عمله.
2: نعم، وكذلك لأولئك ما كسبوا، وللأبناء وللذرية ما كسبت، فلكل كسبهم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نعم، في باب كسب الخير ورد هناك أن الولد كسب أبيه وينفعه بعد موته.
3: ينفعه بعد موته؟
2: نعم.
3: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
2: ولد صالح يدعو له، الدعوة مستمرة، وكذلك إذا تصدق عنه، فالولد كسب أبيه حتى في المستقبل، فدعوته الصالحة تنفعه، وما يقدمه له من خير ينفع أباه. وإذا علمه ورباه على الخير، ورباه على الفطرة، ورباه على الإسلام، كذلك نفعته تلك التربية، لأنه صار هذا الولد صالحا بعد موت الوالد.
1: ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
2: هكذا، فهذا هو الكسب النافع. فالولد الصالح كسبه يرجع أجره إلى أبيه باعتباره أنه رباه على الصلاح.
1: ولكن في النهاية يا أستاذنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا.
2: هكذا كما قال الله تعالى، فكل شيء يكتسبه الإنسان فهو له لا لغيره.
1: انتهى وقتنا يا أستاذنا لهذا اليوم،
2: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 35 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الشعراء مع ضراعة سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية طرفا من موضوع الخوف والرجاء، وهذا الأمر واضح في هذه الآيات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم يقول بعد ذلك في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا أمر جلي واضح أيها الكرام. الرجاء مقرون في آيات القرآن الكريم في مواضع متعددة بالتوبة، ومقرون بعمل الصالحات، وهذا من الفروق المهمة بين الرجاء والأماني. فتعالوا ندرس معا هذه الآيات. يقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا يقول: قل يا عبادي لا تقنطوا، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي نفس الآيات طبعا فيها وعيد، عندما يقول من قبل أن يأتيكم العذاب، ويقول من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كذلك نادى المؤمنين إلى التوبة نداء خاصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، في سورة النساء. وفي سورة آل عمران: والذين

في عذابه بالألم والشدة: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول تبارك وتعالى في باب الرجاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فأسأل الله الرحيم الكريم أن يكرمنا بالتوبة النصوح والعمل الصالح لنكون عنده من الفائزين، لأن الإنسان لا يكون في الرجاء إلا مع التوبة الصادقة ومع العمل الصالح. أما ذلك الذي يكون على المعاصي والآثام مصرا عليها ثم يقول أنا أرجو من الله رحمته، إنما يتكل على الأماني، عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان. حفظكم الله أيها الإخوة والأخوات، وإلى الملتقى في وقت آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين

0: يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله.

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، شخصية بناءة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والبركات واليمن واقتفاء الصالحات. من أجمل من تتزين بهم هذه الميادين وتسعد بهم أيامها هؤلاء الذين حباهم الله شخصية بناءة من ذوي النفوس الفاعلة المنتجة، فيرون مباركين أينما اتجهت خطواتهم، يتمتعون بإيمان راسخ تمتلئ قلوبهم ثقة بالله، ثقة ترى آثارها فيهم فكرا وقولا وعملا، ويرون في أقدار ربهم حكما وإن خفيت عليهم وعلى كثير من الناس، وفي الابتلاءات أبواب أجر ومثوبة، وفي النعم بواعث شكر وامتنان، فيعيشون ملهمين صناع إنجاز زارعي أمل ناشري خير. لا تعرف آفات النفس إليهم سبيلا، تحصنوا بإيمانهم وتدرعوا بيقينهم وتسلحوا بذكرهم وشكرهم، فلا يأس يتسلل ولا تشاؤم يدنو. وهكذا شأن النفس المؤمنة على تربية قرآنية بروح تتوق إلى البر والإحسان والإنجاز، مبادرة في الخيرات، مسارعة في الصالحات، إصلاحا بين الناس، تعاونا على البر والتقوى. ودافع مثل هذه النفوس توق إلى الفلاح، وحافزهم خير الناس أنفعهم للناس، لا يركنون إلى الأمنيات والأحلام والتطلعات المنبتة عن السعي، إنما تزدهر حياتهم بأعمال نافعة وكلمات طيبة ومبادرات مثمرة ومساع مباركة وكف معطاءة وقلوب رحيمة. لا يستهلكون أوقاتهم وأوقات غيرهم في كثرة الشكوى واعتياد التضجر والاستياء المستمر والبث إلى الناس تبرما وتسخطا وتأففا، إنما يبحثون عن الحلول ويسعون لصناعة الحلول، مستثمرين الطاقات وما تيسر من الإمكانات فيما ينفعهم وينفع غيرهم. ومن أبهى صور الشخصية البناءة البداية بإصلاح النفس وإحسان الظن بالله وحفظ اللسان والاجتهاد في إتقان العمل والجد في إيجاد وسائل لمعالجة المشكلات، فلا استسلام لها، واغتنام الفرص خدمة للدين والوطن والمجتمع، والتحلي بصدق التوجه وحسن النية وأمانة العلاقات وانضباط السلوك. شخصية بناءة، شخصية بناءة تبنى بتجديد الصلة بالله صلاة وذكرى ودعاء وتلاوة لكتابه، إنها غارسات الطمأنينة في القلب ومانحات القوة للنفس لتجابها التحديات وتتخطى العقبات، كما تبنى بالصحبة الطيبة والرفقة الصالحة والنأي عن مطفئات الهمم ومعطلات العزائم ومصادر الإحباط. فالبيئة لها أثرها البالغ في تشكيل النفس وتوجيهها. إلى الله جد، إلى الله جد الوفي الأبي، طموحا إلى غاية المطلب، جميل المساعي ولا ينثني، بوجه تلألأ كالكوكب، ويصحب في كل خطواته سراج الهداية في الغيهب. إلى الله فوض ما يبتغي لينصر في كل مستصعب. فهيا بنا لله ربنا، فهو ولي التوفيق والسداد، وبعونه الوصول للمرام والمراد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

مستمعينا عبر إذاعة صلنة عمان، السلام عليكم. وهذه نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمين شامبو غاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان المعظم خلال البرقية بمتانة علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد استمرار التقدم والرقي وتحقيق المزيد من الإنجازات. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على

هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده ستواصل الدفاع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين. وقال الرئيس الإيراني أن طهران ماضية في التعامل مع التطورات بما يحفظ مصالحها في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن سبل إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وتأتي تصريحات بازكشيان وسط تحركات دبلوماسية مكثفة مع استمرار المساعي للتوصل إلى صيغة تفاهم بين طهران وواشنطن وإنهاء حالة التصعيد التي ألقت بظلالها على المنطقة. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الاتصالات خصوصا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، فيما يبقى نجاح المسار الدبلوماسي مرتبطا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى ترتيبات تضمن خفض التوتر ومنع تجدد المواجهة. في المقابل أعلنت الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بإيران في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى قطع قنوات التمويل غير المشروع والضغط على إيران. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الأمريكية الإيرانية بشأن إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تركز على ملف الملاحة البحرية. وتشير واشنطن إلى إحراز تقدم في المباحثات مع تأكيد مسؤولين أمريكيين عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما تتطلع الأطراف إلى تثبيت ترتيبات لوقف التصعيد وفتح المجال لمسار تفاوضي أوسع. وثقت منظمة فلسطينية أكثر من 1666 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق التجمعات في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر يوليو الماضي، في مؤشر على تصاعد حدة الانتهاكات بحق السكان وممتلكاتهم. هذا وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع اشتداد موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة وافتقار الآلاف الخيام إلى وسائل التبريد والحماية من أشعة الشمس، في وقت يواجه فيه سكان القطاع نقصا في الخدمات الأساسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت غارات على الموانئ والسفن الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، استهدفت خلالها مستودعات عسكرية في ميناء أوديسا على البحر الأسود، كما قصفت سفينتي شحن تحمل معدات عسكرية ومستودعا للأسلحة والإمدادات في ميناء ميكولايف. وأسفرت ضربات روسية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف، كما لقي شخصان حتفهما وأصيب آخرون إثر غارات جوية روسية جنوب شرق أوكرانيا. من جهتها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاتين روسيتين تسببت في اندلاع النيران فيهما. في العاصمة بلغراد تصدرت مسائل الأمن والطاقة والاتحاد الأوروبي والتعاون الاقتصادي مباحثات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت تسعى كييف إلى حشد الدعم الدولي لها بمواجهة تصعيد الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا باتت بفعل هذه الضربات شبه اليومية تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة بينما يقترب فصل الشتاء. واعتبر خلال زيارته الرسمية الأولى لصربيا أن الصواريخ الروسية تهدف بالضبط إلى جعل حياة الأوكرانيين غير قابلة للتحمل. من جانبه عبر الرئيس الصربي عن تشككه في قرب انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك عن مخاوفه من أن العالم قد يشهد شتاء قاسيا آخر. ضرب الإعصار دولفين إقليم أوكيناهو في جنوب اليابان ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء عن 50,000 مبنى وإلغاء شركات الطيران الداخلية رحلاتها إلى المناطق المتضررة. وفي الصين أغلقت سلطات المدارس والمواقع السياحية الشرقية مع اقتراب الإعصار من اليابسة، ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة وهو

تعزز خطر حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية. أما تايوان فألغت عددا من الرحلات الجوية وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية من الجزيرة مطلع الأسبوع. اندلع حريق هائل في غابة قريبة من بحيرة غاردا في شمال إيطاليا، ما أجبر السلطات على إجلاء نحو 200 شخص، وقضى الحريق على نحو 4500 متر مربع من أراضي الغابات. وفي جنوب غرب إسبانيا اندلع حريق بعدما طال نحو 4000 هكتار، متأثرا بتغير اتجاه الرياح الذي يعقد عملية المكافحة. فيما أعلنت مقاطعة سامرلاند في إقليم كولومبيا حالة الطوارئ بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار، ما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم. وشهدت عدة أقاليم في كندا حرائق هذا العام أتت على قرابة 4 ملايين هكتار. في الهند ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية آسام إلى نحو 100 وفاة وتضرر عشرات الآلاف، كما تسببت الفيضانات في غرق أكثر من 10,000 هكتار من المساحات الزراعية بجانب الثروة الحيوانية، فضلا عن الأضرار في البنية الأساسية من الطرق والجسور والمنازل. وتشهد دول جنوب آسيا سنويا بين شهري يونيو وسبتمبر أمطارا موسمية تتسبب في فيضانات وكوارث طبيعية واسعة، خاصة في الهند وباكستان. لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على قرية في إقليم مامباسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا، وأحرق المسلحون ونهبوا عدة منازل بالمنطقة التي يعصف بها العنف منذ سنوات بسبب الصراع على الرواسب المعدنية. وأجبرت الهجمات والسكان على النزوح بالرغم من مخاطر السفر إلى أجزاء أخرى من المناطق التي تشهد تفشيا سريعا لفيروس إيبولا. مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة سلطان المعظم يهني رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز وتشدد على تجنب أي أعمال تؤثر على المفاوضات المتعلقة بالملاحة البحرية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وإجراءات أمريكية جديدة تستهدف مصادر التمويل المرتبطة بطهران. حرر لكم نشرة الأخبار الزميل حميد المعولي، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل محسن الحقاني، وهذه تحياتي أحمد الهنائي، في أمان الله.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج ومن قضايا اجتماعية أخرى، وكذلك بعض الأخلاقيات سواء كانت أخلاقيات إيجابية أو بعض السلوكيات السلبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وكذلك أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني أعزائي المستمعين، بل ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا الشيخ الجليل، شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من كنوزه. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الله بالمستمعين الأكارم. هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستكون بعنوان أساسيات اختيار شريك الحياة. طبعا جاءت هناك روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين الأسس المعتبرة شرعا في اختيار الزوجة، والتي منها ينبغي أن يجعل الإنسان هذه الشروط نصب عينيه عندما يختار شريك الحياة ورفيق دربه. من تلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إضافة إلى هذه الأسس هناك اعتبارات أخرى جاءت في أحاديث وكذلك في آيات مستقلة وبعض الآثار التي جاءت عن السلفي الصالح. في بداية هذه الحلقة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، اختيار شريك الحياة هو قرار خطير، قرار مصيري. ربما الإنسان يشتري سيارة ثم لا تعجبه هذه السيارة ويغيرها بسيارة أخرى، أو أنه يصادق إنسان بعدين ما يرتاح لهذا الإنسان ويتركه، وكذلك في بناء البيت أو الوظيفة. لكن اختيار إنسان يشاركه في السلوك، في الفكر، في العقل، هذا أمر خطير. ما أهمية اختيار شريك الحياة في السعادة الزوجية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك إن اختيار شريك الحياة في الحقيقة، أولا إن الله تعالى الإسلام في قرآنه وسنته عبر عن هذا بالزواج.
1: بالزواج،
2: الزوج معناته أنه يعني هما شيئان مختلفان من جنس واحد ويكونان متلاصقين. هذا الزوج يعني الزوج يعني هي كذاك يعني يكون يعني رجل وامرأة. الزوج يعني هما كأنهم وحدة واحدة. قال هما زوج، يعني الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، وهذا طبعا كأنهما شيء واحد.
1: نعم.
2: يصيران بالزواج شيئا واحدا، كتلة واحدة، وحدة واحدة. طبعا هذا تعبير في غاية الدقة وفي غاية الشمول وفي غاية الاستيعاب، وفي يعني ويعني ويضم في ثناياه العديد من المعاني الكثيرة والكبيرة. شريك الحياة هو تعبير معاصر لا شك، نتيجة تطور الحياة، لأن الحياة شركة، وكما ذكرنا سابقا الحياة دائما تقوم حياة زوجية على التعاون، إذا التعاون فيه شركة لا شك. من بين طبعا بنود أهمية الزواج إن التعاون كما ذكرنا في حلقات سابقة، والتعاون يقوم على الشراكة. إذا الرجل شريك المرأة في حياتهما الزوجية، والمرأة شريكة الرجل في حياتهما الزوجية. لا شك أن أصعب الأشياء في الاختيار هو اختيار الزوجة، وكذلك بالنسبة للزوجة اختيار الزوج.
1: صحيح.
2: يعني فاختيار الزوجة يعني لا شك أنه شيء كبير، ويحتاج إلى الكثير من الإمعان، الكثير من النظر،
1: من التفكير،
2: من التتبع، من الملاحظة، من يعني حتى يعني يظفر الإنسان بالمرأة التي تناسبه. ف فهذا يعني يعطينا فكرة عن أهمية الزواج. واختيار شريك الحياة من رجل أو امرأة هو من الصعوبة بالمكان، لا شك في هذا الكلام. كما ذكرت الإنسان يختار شيء لا يتغير، تختار السيارة ما تتغير،
1: صحيح
2: تتغير بأشياء أخرى، لكن السيارة هي السيارة،
1: لو ما عجبتك ما تغيرها.
2: كذلك بالنسبة إلى الحيوان، إلى الدابة من الدواب. لذلك كل واحد يشاور أحد الشياب، يعني يشاوره في أنه يتزوج فلانة من الناس، قال له لو مثلا تريد أن تشتري مثلا ناقة، أو تشتري مثلا دابة من الدواب، أو شيء من المنقولات أو غير ذلك، أقدر أعطيك رأي.
1: نعم.
2: لكن أعطيك رأي في امرأة يعني التي هي تتغير والرجل كذلك يتغير، فهذا من الصعوبة بمكان. لكن طبعا هنالك مقاييس وضعها الإسلام في الحديث الذي ذكرته أنت. طبعا أولا طبعا الآيات القرآنية جعلت أن الله تعالى يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. الثاني أن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هنالك المقياس الحقيقي وهو المقياس الإيماني. الإيمان يدخل فيه السلوك، يدخل فيه طبعا الأخلاق العظيمة، الأخلاق الحسنة.
1: هل ممكن نرتب الموضوع؟ أولا ننظر إلى الجانب الإيماني والأخلاقي.
2: الأخلاقي
1: تقصدون الإيمان الأخلاقي؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث، طبعا هو حكاية عن واقع، قال تختار يعني إيش
1: تغفر بذاتك،
2: قال تختار المرأة الحديث
1: تنكح
2: المرأة لأربع، تنكح يعني حكاية عن واقع، ليس أمرا في هذا. هذا هو
1: حكاية واقع،
2: حكاية واقع أن الناس
1: يفهمها أمر،
2: أي أن الناس لما أمر يعني هي تنكح المرأة لأربع، أي لواحدة من هذه الأربع الخصال. فإن الإنسان لما يذهب يختار مرأة، أما يعني يقنع فيها بالجمال ويقول الله هو هذا كل شيء، وأما يقنع فيها بالمال ويقول الله أنا باغي شوي أرتاح وهذه عندها مال وتحمل عني نفقات الحياة إلى غير ذلك، وأما يقول والله أنا أريد أشرف بأن يتزوج بنت فلان أو أخت فلان أو غير ذلك، فأشرف بهم في نسبي وأرتبط بهم اجتماعيا ويكون لي وجاهة في المجتمع، أو لدينها صاحب الدين يبغى طبعا المرأة المتدينة، وصاحب الخلق الإسلامي يبغى المرأة المتدينة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف كما يقول رواة الحديث، لكن يعني معناه هو المعمول به في دنيا الناس.
1: صحيح، كثيرا
2: يعني كثيرا،
1: حتى في الوعظ والخطب،
2: في الوعظ في الخطب وغير ذلك وأشياء، لأن يعني يحكي واقع الناس في هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد قال طبعا ركز على ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي أنك عليك إذا وجدت ذات الدين خلاص اظفر بها، فوز بها، لا تؤخر عنها، وإلا سوف يعني وإلا تترب يداك، أي تلصق يداك بالفقر، أي بالتراب، كناية عن عن عن عن الخيبة، كناية عن الندم، كناية عن الخسارة، أنك أنت سوف تخسر، تربت يداك. هذا من باب الدعاء، أنك إذا ما ظفرت بهذا الدين، ظفرت بها ولم تبادر إليها، فإن يديك سوف تلتصقان بالتراب، كناية أنك سوف تفتقر من هذه المرأة. لا تحصل عليها مستقبلا.
1: نعم. إذا نستفيد من كلامكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن هذا الحديث هو بيان حال
2: طبعا
1: جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا. وبعدين الحديث فيه مقال أو فيه ضعف، لو سلمنا
2: الأمر جاء أخلاف في الرابعة في ذات الدين،
1: فاظفر
2: بذات الدين،
1: فاظفر بذات الدين. لو سلمنا بموضوع أول شيء المال، إنسان يختار شريك الحياة أو الزوجة لأنها موظفة، لأنها عاملة، وكما نعلم أن النفس قبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، يريد أن يعيش حياة كريمة، هل هذا فيه معيبة إذا فكر بهذا التفكير؟
2: هو في الحقيقة إذا كان التفكير من باب التعاون يعني وارد لا شك، أما أن يطمع في مالها فهنا تكون الخسة. إن لا، ما قصده يتزوجها إلا لكي يطمع في مالها. فكم من أناس في الحقيقة ظفروا بذات المال، فما كان قصدهم إلا الاستيلاء على المال
1: من البداية النية
2: فاستولوا على المال، ويعني وباعوا تلك الأموال، يعني جبرها أن تبيع تلك الأموال لتكاليف الحياة لكي يعيش هو ويعيش، وبعد أن يعني أفقرها يعني كما يقول عقها. فمثل هذه قصة، لأنها قاصد المال فقط.
1: نعم.
2: أما أن الإنسان يتزوج امرأة هو نفسه يعني مقتدر أو موظف وعنده دخل، سواء من وظيفة، من تجارة، من وظيفة حكومية، من قطاع خاص، وهي أيضا تعمل، والقصد على أنهما يتعاونان، لأن يعني التعاون ترى مطلوب في الحياة.
1: صحيح.
2: يعني الأمر بالتعاون جاء في كتاب الله عز وجل عاما، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من البر والتقوى.
1: من غير
2: إن يكون هي يعني قصده أنها تتعاون عنده في الحياة، على الأقل في جزء من الحياة، وهو كذلك يعني هي رادت منه أنه كذلك يتعاون معها، هذا ما في شيء. أما الذي فقط ما يقصد إلا المال فقط، يعني ما قصده شيء ثاني، وقصده أن يستولي على مالها،
1: سواء تجاري
2: أي يعني هذا عاد مصلحي. وكثير ما يعني آل هذا الزواج إلى إلى إلى إلى الفشل في الحقيقة.
1: صحيح.
2: يعني عندما تكتشف هذه المرأة أن هذا الرجل أو هذا الزوج ما قصده إلا الاستيلاء على مالها، فتبدأ المشاكل، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى الطلاق. يعني كإنسان مثلا يتزوج بنت مسؤول يريد أنه يحصل على منصب أو على وظيفة، وإذا ما حصل على ذلك المنصب هذا حدث
1: يرميها،
2: يطلقها
1: ما منها فايدة
2: لأنه كان طامع في منصب هو. فهذه في الحقيقة من الأخلاق الدنيئة، ليست من أخلاق الزواج، وليست من أخلاق الإسلام، وليس من مقاصد الزواج اللي هو القائم على حب على بقاء النوع الإنساني وعلى كثرة النسل وعلى المودة وجعل المودة ورحمة إلى غير ذلك. هذا الزواج طبعا مصلحي لا يمت إلى الأخلاق الكريمة، الأخلاق العالية بصلة.
1: وربما هذا يجيب عن بعض المشاكل أو بعض حالات الطلاق بعد سنة سنتين، سمع عن حالة طلاق.
2: أي طبعا،
1: لما نعود للأسباب قد يكون هو سببه أصلا طمع.
2: طمع الزواج على طمع، طمعا في مالها.
1: صحيح.
2: أي نعم.
1: في الآية الكريمة يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا.
2: إيه.
1: يعني يكون بالتعاون.
2: بالتعاون هي طيبة. فإن طبنا عن شيء منكم، يعني طبنا هذه عبارة، يعني فكلوا هنيئا مريئا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، أي عن الصداق، أكثر وارد في الصداق. لكن على كل موت ملكها، إذا طابت نفسها إنها تسامح الرجل، يعني ما ترد عليه شيء من الصداق، أو ترد عليه بعض المال، أو تساعده بعض المال بطيب من نفسها، ليس بإجبار وليس بابتزاز، لأن يعبر بالابتزاز عن الإجبار، ليس بابتزاز. أما الذي يبتز فهذاك إنسان طبعا السفيه اللئيم، هو الذي يبتز زوجته لكي يعيش عليها ولكي يعني ويهددها وإلى غير ذلك. فأما إذا طابت هي نفسها عن ذلك الشيء، طابت نفسها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني إحنا عبارة عظيمة جدا، يعني هي جادت بهذا المال لزوجها عن طيب نفس، طيب نفس يعني التعبير، يعني حتى يعني يعني بهذه العبارة اللي طبعا هو يعني
1: دقيقة.
2: هي نعم
1: فإن طبنا لكم
2: عن شيء منه نفسا،
1: عبارات جميلة ولطيفة،
2: يعني نعم
1: تنسجم مع مقاصد الإسلام في الزواج.
2: هذا هو نعم صحيح.
1: ربما من بعض الحالات الاجتماعية اليوم بعدما يرتبط بهذه المرأة سواء كانت غنية أو موظفة، يلزمها بأن تسلمه بطاقة البنك ويدخل فيه صدام. ما رأيكم ببعض هذه السلوكيات؟
2: هذه السلوكيات طبعا ليس من قصد الزواج كما ذكرتك. أحيانا الإنسان يجبر زوجته أن تستقرض من البنك وتظل تدفع من راتبها،
1: تستقرض من البنك
2: وهو يستقرض من البنك على حسابها بعشرات الآلاف، وتظل هي تدفع، يعني يرميها وتظل هي تدفع الأقساط، لأن هي ملزمة من البنك أن هي صاحبة القرض، ومرتبط هذا القرض بأنه يخصم من معاشها.
1: صحيح.
2: من راتبها.
1: بالضبط.
2: طبعا هذه كلها صور من صور الزواج المصلحي الذي هو القائم على غير أساس أخلاقي.
1: صحيح.
2: أما الزواج القائم على المقصد الشريف وعلى الأساس الأخلاقي السليم وعلى الحب وعلى المودة وعلى الرحمة، لا شك يبتعد عن هذه الابتزازات.
1: صحيح. وربما الصورة المقابلة، سمعت عن قصة أب رفض أن يزوج ابنته، يأتي الخطاب الكثر وهو يرفض، إلى أن تدخل أهل الخير فوافق على أحد الصالحين. لكن سبحان الله تفاجأوا أن رتب على البنت قرض 20,000.
2: نعم صح.
1: دخلت في الزواج لكن هي عندها ديون 20,000 ترفعها لأكثر من 20 سنة.
2: صح.
1: فأيضا هذا في الجانب المقابل
2: لا شك هذا استغلال للبنت ولا يجوز في الحقيقة. لا يجوز الواحد يكلف إنسان آخر سواء عن بنته أو حد من أقرباه بمثل هذه القروض. لا من الزوج يصح أن يبتز زوجته بمثل هذا الابتزاز
1: ولا ولي الأمر.
2: لا يعني هذا غير جيد يعني.
1: أو يؤخر الزواج لأنه يستفيد من راتبها.
2: طبعا هذا حدث كثير سمعنا عن هذا إن, إن, إن كثير من أولياء الأمور من الآباء لا يوافقون بناتهم للاستيلاء على راتبهم.
1: واقع.
2: نعم هذا واقع في الحقيقة كثير يعني. وحدث عضل في الزواج لهذا الغرض. ومن ناس انت يعني نحسبهم صالحين ايضا
1: للاسف دخل الطمع في الموضوع.
2: دخل الطمع. نعم صحيح.
1: ايضا من النماذج الخاطئه ان بعض الاهل اهم شيء عندهم ايش هي وظيفه هذا الشاب، كم راتبه، وينسون بقيه الصفات او المعايير التي ينبغي ان يتحلى بها شريك الحياه. همهم هل موظف ولا غير موظف.
2: هذه طبعا ايضا هذه نظره ضيقه تعتبر يعني. صح هي فعلا يعني يمكن مطلوب على الإنسان أن يضع كريمته في مكان يعني لا يحوجها فيه إلى ذلك. لأن يعني السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت وصايتها بنت أخيها عبد الرحمن، وكانت يتيمة طبعا وهي في حجرها. فلما أرادت قالت أريد أن يتزوجها من يصب عليها المال صب. يعني من يصب يعني يكون رجل غني وكريم ويوفر لها الحياة الكريمة. يعني هذه ممكن لكن ليس هو كل هذه الأشياء. يعني إذا كان إنسان تقدم يعني في كفاءة في حيث السن، من حيث النسب، من حيث يعني في الحقيقة حتى الكفاءة حتى من حيث المال يجب تكون موجودة الكفاءة. يعني إن يكون الزوج المتقدم عنده ملاءة مالية للزواج يعني يستطيع الباءة، من استطاع منكم الباءة. الباءة هي تكاليف الحياة الزوجية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولكن يعني لو بعض الناس طبعا لا ينظروا إلى هذا الشيء، مثل الناس اللي هم يعني الصالحون لا ينظروا، إنما يأتيهم شخص من أهل الصلاح ويزوجونهم. لكن الإنسان لا تثريب على الإنسان إذا أراد لكريمته أن يضعها في مكان طبعا ليس لم يزوجها لأجل المال، ولكن يزوجها لأنها تعيش حياة غير محتاجة يعني غير ذليلة،
1: يعني يضمن لها الحياة
2: الكريمة. يضمن لها الحياة الكريمة. هذا وارد وحدث هذا من الصحابة الكرام.
1: يعني ممكن شيخ أحمد نقول هذا أحد الأسئلة.
2: نعم.
1: ما يكون هو الأساس في اختيار.
2: لا ما هو الأساس، لا ما هو الأساس، في كفاءات أخرى. يعني واحد مثلا نفرض أنه يعني إذا كان موافقة شيء ثاني، لكن مثلا في بنت قد لا توافق وهي صغيرة وقد يزوجها ولي أمرها من شايب كبير في السن لأنه غني يعني، فهي غير راغبة في هذا الشيء. وهذا حدث وسمعنا به من ناس. طبعا هذا ما في كفاءة، لأن الكفاءة حتى في السن تقارب السن هذا من الكفاءة. يعني واحدة بنت عمرها 20 سنة يزوج واحدة عمرها 60 سنة يعني فرق إن شاء الله. فأقول لك أن هذا يعني تقارب السن يعني لا بد منه في الحقيقة حتى تستقر الحياة.
1: هذا من الأسئلة المهمة والتي ما ممكن يعني نهون منها. لكن ما يكون كل شيء.
2: لا ما كل شيء. لا ما يكون شيء. نعم.
1: لكن لاحظنا من بعض الناس وسمعت من بعض الحالات أنه يقول زوجنا فلان ثم تفاجأنا أنه كان غير صادق، قال يداوم في المكان الفلاني ثم اتضح هو صح في المكان الفلاني لكن وظيفة بسيطة، راتبه بسيط مثلا، فاحنا كما يقول صار غرر في الموضوع.
2: هو الصدق ضروري جدا، علي ولي امرها عليه ان يصدق الخطيب الذي جاء يخطب عن صفاتها، عن ما فيها من امراض، عن ما فيها من بعض العاهات يعني. وكذلك هو عليه ان يصدق يعني مخطوبته يعني الذي على ما فيه من امكانيات. يعني الآن مثلا قرأت في بعض الدول أن رجل ممرض يعني ادعى أنه طبيب فتزوج امرأة على أنه طبيب، فاكتشفت بعد فترة وجيزة أنه ممرض، فراحت إلى المحكمة لكي تفسخ النكاح لأنه طبعا صار خداع فيها.
1: صحيح.
2: فلذلك الصدق ضروري جدا، ضروري جدا الصدق. إذا كان الرجل صدق الزوجة عن صفاته يعني، وهي تزوجته على هذا الأساس خلاص لا يحق لها الغير. وكذلك يعني هي أولي أمرها، يجب أن يطلع الخطيب على صفاتها،
1: بعض عيوبها،
2: بعض عيوبها كذا كذا. أما إذا ما أطلعوه طبعا قد ينفسخ النكاح.
1: نعم،
2: فيعني مثل هذه الأمور صح. يعني يجب الصدق، الصدق في هذه الأمور جدا
1: من جهة.
2: جدا الصدق هو أفضل شيء، خاصة هذه الأمور أعراض، هذه أمور عرض، والعرض هذا أكثر شيء حساسية في دنيا الناس.
1: صحيح.
2: العرض قد يهون المال، قد يهون يعني بعض الأشياء، لكن العرض هذا أمره حساس بين الناس.
1: في تبعات كبيرة، في
2: تبعات كبيرة في في في سمعة، في سمعة أسرة، سمعة عائلة، سمعة بنت، سمعة رجل.
1: صحيح.
2: يعني الصدق هو أهم شيء.
1: صحيح.
2: إذا تزوجوا على الصدق خلاص يذهب الغير من كل منهما، أما إذا تزوجوا على غير الصدق فإن لكل واحد منهما الغير.
1: بعدين كيف يثق كل منهما بالآخر وإذا كانت البداية قامت على
2: طبعا الكلب؟ خلاص يكون شك،
1: يكون شك.
2: إيه نعم، يكون
1: كيف أثق فيكم ما كنت صريحين مع البداية؟
2: يكون شك، يكون شك، يبقى الشك ينتفع حتى ما يقدر هو يخرج يبتعد عنها، ولا هي كذلك.
1: صحيح.
2: لأن حدث كذب.
1: صح. وربما اليوم يعني بعض الناس يتهربوا مثل ما يسمى من الفحص الطبي.
2: أيوة.
1: لكن هذا سبحان الله الآن فيه خير عظيم يتضح من البداية.
2: صحيح.
1: هل عنده مشكلة صحية، عنده عاهة، عنده، حتى بعض الأهل صار يطلبون فحص طبي في الجانب النفسي.
2: الفحص الطبي يعني ضروري الآن حقيقة، الفحص المبكر والفحص الطبي للأمراض ضروري جدا. أنا كنت في قبل وقت كنا في بلدة الحبي، في يعني في بلدة الحبي ولاية بهلة، هناك ندوة نظمتها مدرسة الحبي للتعليم الأساسي وفريق المعمور الرياضي بعنوان أمراض الدم الوراثية والفحص المبكر.
1: ما شاء الله، موضوع دقيق.
2: فتحدث المتحدث، كان هنالك متحدثان فتحدث يعني كل في مجاله، ويعني لا شك أن الفحص المبكر ضروري جدا، وفحص قبل الزواج هو من أضر ضروريات حتى لا تنتقل الأمراض، لأن هناك في أمراض وراثية وفي أمراض مكتسبة.
1: صحيح.
2: يعني فالفحص هذا ربما أنه يظهر شيئا من هذه الأعراض حتى يتم التجنب. وهذا يجب أن يكون في الحقيقة يكون بداية كل شيء حتى لا يكون هناك حرج.
1: صحيح.
2: يعني ما يكون بعد ما يتم الزواج ويشتهر أمره بين الناس يقوم بالفحص وبعدين تظهر النتيجة عكسية، فتبقى المرأة محرجة أمام يعني محيطها النسائي أو الرجالي، وكذلك الرجل يبقى طبعا محبطا. فالأفضل هذا أول خطوة يعني بعد الموافقة المبدئية، بعد الموافقة المبدئية على الزواج أول خطوة هو الفحص قبل.
1: صحيح.
2: الزواج أول خطوة. والآن هذا الشرعي يعني يجد هذا الشيء، لأن طبعا فيها درء لكثير من المخاطر. يعني فأول شيء، لأن حتى إذا جت النتيجة والله بعدها ماشي خطوبة،
1: ماشي خطوبة
2: ولم يشتهر أمرهما في الزواج، ولم يتم أي شيء، أي لقاء يعني بينها وبينه يعني إلا بالموافقة الأولى، يعني بالموافقة
1: ممكن معالجة
2: الأولى.
1: الموضوع الآن
2: معالجة الموضوع حاجة سرية، يعني بحيث أن كل واحد يحتفظ بخصوصيته وبسره في.
1: صحيح.
2: هذا الموضوع.
1: صحيح.
2: لكن أما أن يتم هذا الفحص بعد أن تتم الموافقة ويشتهر الأمر ويلتقي العائلتان، عائلة الخطيب وعائلة المخطوبة،
1: صعبة.
2: فاتكم سمى الفحص ما تجي النتيجة غير مبشرة،
1: في إحراج كبير،
2: إحراج للولد وإحراج طبعا
1: للرجل، وكسر الخواطر
2: وإحراج للبنت، خاصة للبنت أكثر فيها إحراج.
1: البنت ربما ما تستوعب عاد هذا الموضوع، ما سهل يكون لها.
2: صحيح.
1: كما يقول استيعاب صدمة
2: كذلك. صحيح.
1: صحيح. طيب إحنا نريد أن ننتقل الآن، ربما نعتبر أن هذه بعض الأخلاقيات المتعلقة بالأساس الأول إذا أراد الإنسان أن يرتبط بزوج أو إذا هي أرادت أن ترتبط به، النظر في بعض الأخلاقيات المتعلقة بالجانب المالي. نريد أن ننتقل الآن إلى الأساس الثاني، إن اعتبرنا الأساس الثاني باب الترتيب فقط، هو الحسب. الحسب هو الشرف الناتج من النسب الرفيع، وأن يكون الإنسان ذي أصل كريم، وكما يقال في اللغة العربية مأخوذة من الحساب. اليوم الناس بين مد وجزر، بين إفراط وتفريط في هذا الموضوع. البعض يعتبر هذا الأمر تخلف، البعض يقول الأساس هو الإنسان، الإنسانية، البعض حتى يستدل مسألة الأصل هو أخلاق الإنسان وإنسانية الإنسان بغض عن حسبه ونسبه. واليوم تيارات كثيرة موجودة، وهناك بعض الروايات عن النبي تخيروا لنطفكم فإن العرق لساس، كيف تنظرون إلى مسألة اختيار شريك الحياة بناء على أساس الحسب والنسب؟
2: هو في الحقيقة الحسب والنسب تواضع اجتماعي، لأن الإنسان هو بطبيعة الزواج هو حاجة اجتماعية ليس حاجة فردية،
1: حاجة اجتماعية
2: ليست فردية هي.
1: لكن اليوم صار كأنه فردي.
2: لا، هو المفروض يكون حاجة اجتماعية، اليوم غير، والواقع يجب يكون غير ثاني، هو حاجة اجتماعي.
1: نعم.
2: يعني فهذا الاجتماعي بحسب التواضع، تواضع البشر. يعني إنسان مثلا كما خبرتك ما يجب أن يكون الهدف الأساسي من الزواج هو الحسب والنسب بالنسبة للفتاة ولا بالنسبة إلى الفتاة، ولكن هذه من ضمن الأشياء التي يتعامل بها الناس، يتعامل بها الناس.
1: نعم.
2: إن الواحد يتجه إلى أسرة لها مكانتها، يعني لها مكانتها في حسبها في نسبها، لكن كما خبرتك لو الرجل ارتبط بامرأة أخرى مستقيمة دينيا وإن كانت من غير ذوات الأحساب والنسب فيجوز.
1: إذا كان الدين لا يوجد الحسب والنسب، قدم الدين.
2: فهذا الرجل اختار الدين وتزوج على أساس دينها وترك الحسب والنسب في جانب، ما يلام طبعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع الناس بأنهم يتزوجون عشان ورأة هذه المرأة بنت فلان أو أخت فلان أو أخت فلان من الناس، يريد أن يرتبط بهم اجتماعيا ويريد أن يعني
1: يقوي
2: أواصره ويكون في المجتمع، يعني طالما أن زوجته وجيها لعله سيكون وجيها في المجتمع. يعني هذا موجود، الطموح هذا من الطموح في الحقيقة، لكن لا يجب أن يكون هذا كل شيء.
1: والبعض يسعى إلى هذا،
2: والبعض يسعى، لكن لا ما مفروض أن يكون هذا هو كل شيء، لا، يجب أن يكون هذا يعني هذا أمر واحد من الأمور التي يتزوج الرجل بها المرأة، واحد من الأمور، يعني ويريدها من أسرة معروفة، من أسرة ذات حسب، من أسرة ذات نسب، لكي يلتصق بهم، لكي يكون في محيطهم، لكي يستقر وضعه الاجتماعي. يعني في ناس يعني مثلا
1: حتى وجاهة بعضهم
2: يحبوا كذلك وجاهة، فهذا طبعا شيء وارد، ما شيء يعني انه طبعا ان يعني هذا الشيء بالمرة انه يعني غير جيد. لا.
1: هل هذا الموضوع يغلب اكثر عند العرب؟ هل العرب كانوا اكثر عن بقية الشعوب؟
2: لا، مع الجميع، هذا مع الجميع، ولكن عاد بحسب الثقافات وتطور الحياة عندهم. مثلا ربما ان هذا موجود، يعني مثلا في اوروبا هناك طبقه النبلاء، يعني ما يزوجوا كل حد، يعني
1: طبقات. نعم،
2: طبقات، ويعني في الدول الافريقيه وفي الشعوب الافريقيه في الشعوب الاسيويه، هذا تواضع بشري. تواضع بشري.
1: هل ممكن نعتبرها انظمه بشريه ايضا؟
2: هي ليست انظمه، هي وضع اجتماعي، هكذا تفاعل مع الحياه، يعني شيء كما يقال تولد عن تفاعل الحياه، تواضع، ما شيء النظام هناك. ما قال هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا يصير هذا ما يصير. يعني قد تسنن الزواج مثلا على بعض في الرومان مثلا، يعني قننوا الزواج بأن الولد يجب أن لا يقل عمره عن 14 عاما والبنت لا يقل عمرها عن 12 عاما. هذه مثل التشريعات، لكن هذا قضية الرغبة في الزواج على أساس نظرة المتزوج، هذا وضع نتيجة تفاعل اجتماعي. هذا
1: يتباين من قبيلة لقبيلة،
2: يتباين من قبيلة لقبيلة،
1: شعب لشعب.
2: إيش مقاييس عند هذا الشعب؟ له مقاييس معينة، وهذا الشعب عنده مقاييس معينة في الحسب والنسب، فكل شعب عنده يعني مقاييس ومعايير في أن يقيس عليها في الزواج. ولكن يعني إذا حدث شيء من هذا، يعني بس ما يكون هو الجانب الطاغي في الزواج، فهذا شيء جيد.
1: أنا حقيقة شدني في هذه الحلقة أمور كثيرة،
2: أيه،
1: من أهمها أن هذا الموضوع هو من التواضع الاجتماعي، التفاعل الاجتماعي. الحديث طويل حول هذا الموضوع، وهناك قضايا كثيرة، ما رأيكم أن نستأنف هذا الموضوع في الحلقة
2: إن شاء
1: القادمة؟
2: الله. جميل، إن شاء الله.
1: طيب، بإذن الله تعالى وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام الراء المفخمة. فالراء من الأحرف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى. أما الحالات التي تعتري حرف الراء تفخيما عند حفص فكما يلي: موجب تفخيم الراء الفتح والضم في ثمان حالات، وهي: أولا، إذا كانت الراء مفتوحة نحو رمضان. ثانيا، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مفتوح نحو مرقدنا، من قوله سبحانه: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ثالثا، إذا كانت الراء ساكنة بسبب الوقف وما قبلها ساكن غير ياء وما قبله مفتوح نحو والفجر. رابعا، إذا كانت الراء مضمومة نحو كفروا، من قوله سبحانه: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. خامسا، إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها مضموم نحو سأرهقه صعودا، ونحو القرآن. سادسا، إذا كانت الراء ساكنة بسبب الوقف وما قبلها ساكن وما قبله مضموم مثل خسر، من قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. سابعا، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وأتى بعدها حرف استعلاء غير مكسور نحو لبالمرصاد، من قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، ونحو قرطاس، من قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. ثامنا، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة نحو ارجعي، من قوله سبحانه: ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
1: أحكام التلاوة.
0: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المعارج التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. في كلمة سائل: سأل سائل بعذاب واقع. ينتبه القارئ للمد المتصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وينتبه القارئ في كلمة واقع لتحقيق كسر القاف وترقيق العين، فلا يقرأ واقع وإنما واقع. وينتبه أيضا في كلمة دافع لتحقيق كسر الفاء وترقيقها، وكذلك في كلمة المعارج يحقق كسر الراء مع ترقيقها المعارج. المستمعون الكرام، في رؤوس بعض آيات سورة المعارج ورد مد العوض: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونحو ولا يسأل حميم حميما ونحو إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر. ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين فتقرأ خطأ بعيدا قريبا هلوعا، أو أن يختم بهمزة نحو جزوعا منوعا، فلينتبه القارئ لذلك. وفي قوله سبحانه ولا يسأل حميم حميما يخطئ بعضهم فيقرأ بضم الياء ولا يسأل، والصواب فتحها. وفي قوله تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، في كلمة يبصرونهم ينتبه القارئ لترقيق الباء، فلا يقرأ يبصرونهم بتفخيمها، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة يومئذ لكسر الميم، فلا يقرأ يومئذ بفتح الميم، ومثلها في سورة هود. أما في بقية المواضع فتقرأ بفتح الميم. وفي قوله جل وعلا نزاعة للشوى ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة نزاعة لتنوين الفتح، فلا يقرأ بتنوين الضم نزاعة للشوى. وفي قوله سبحانه فما للذين كفروا قبلك مهطعين يخطئ بعضهم فيقرأ قبلك قبلك بفتح القاف وسكون الباء، والصواب كسر القاف وفتح الباء قبلك. وفي قوله سبحانه أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ينتبه القارئ في كلمة يدخل لضم الياء وفتح الخاء، حيث يخطئ بعضهم فيقرأ يدخل بفتح الياء وضم الخاء. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المعارج. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

أطعم من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،
1: آمين،
0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا،
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك،
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك،
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا،
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا،
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا،
1: آمين.
0: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم والطبع، وقيل يعلوهم ولا يطبعوا،
1: وقيل بل جميع
0: ذاك يمنعهم، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم والطبع، وقيل يعلوهم ولا يطبعوا، وقيل بل جميع ذاك يمنعهم ولا يكون عنه ولا حجابي، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخر النهار ينتظر، وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذ بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عم، وقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما فيه حرج، وقيل يبدلن من له عرج. سمعتم الأبيات سابقا، هذا العنوان فصل في أحكام الإمام في الصلاة، شرعنا فيه في الدرس الماضي، كان الكلام حول النية، وذاك حول النية، ذكرنا بعض المسائل التي تختص بالنية، أن الناظم ذكر نية الإمام، ومن يكون إمام قوم ينوي بأنه لهم إمام مؤتمن، فأعطيناكم مسائل في النية عموما، ما هي النية؟ ما هي النية؟ زين؟ وما هي الأعمال التي لا تصح إلا بالنية؟ ما هي الأعمال التي شرط في صحتها النية؟ وهل هناك أعمال تصح بدون النية؟ ذكرنا هذا، ما في ذلك؟
2: نعم.
0: ممكن تعرف النية لوي؟
2: نعم. النية لغة القصد، واصطلاحا توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.
0: توجه القلب
2: نحو الفعل
0: تغاني وجه الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
0: تعريف آخر الحواري. نعم.
1: هي القصد إلى الفعل بالقلب والعزيمة عليه بالجوارح.
0: شكرا أحسن. طيب إيش الأعمال التي يشترط في صحتها النية؟
1: نعم شيخ.
0: تفضل عمار.
3: هي كل عبادة غير معقولة المعنى.
0: غير معقولة المعنى. مثل
3: الصلاة والصيام والحج.
0: الصيام والهبوء والحج غسل الجنابة نحو ذلك. طيب. هناك أعمال معقولة المعنى. هل تصف بالنية؟
1: نعم
2: نعم
3: تصح بدون
0: نية. هي تشرع فيها النية ولا ما تشرع فيها النية؟
3: تشرع العينين
0: الأجر. ولكن لو أوتي بها بدون نية تعتبر صحيحة؟
3: صحيحة.
0: نعم. ممكن تأتي مثال؟
3: اسم الغسل من النجاسة.
0: غسل النجاسة.
3: نعم.
0: من البدن ولا من الثوب؟
3: من البدن.
0: من البدن ولا من الثوب؟
3: من الثوب.
0: انتقلت من البدن.
2: نعم.
0: قلنا من البدن ولا من الثوب؟ من الثوب.
3: كلتين.
2: نعم.
0: من
2: الثوب.
0: من الثوب. نعم. أقول ذا.
1: من الحالتين.
0: من البدن أو من الثوب. ما كذاك؟ لو إنسان مثلا لو خرج منه دم جرح خرج منه دم ونسي لكنه غسل يده وغسل المكان الذي فيه دم من غير أن يتذكر أنه كان شيء من النجاسات. وبعد أن يتذكر نظر إليه فوجده قد زال. إيش الذي أزاله؟ أزاله الماء الغسل. ما كذاك؟ هل هو نوى غسل النجاسة في الوقت ذاك؟
1: لا.
0: لم ينوي. ها. طيب هل يحتاج أن يغسل مرة ثانية؟
1: لا.
0: كذلك التوبة أيضا وذلك لا يحتاج للنية بل يكفي إذا زاد بوجه إن غسل. زاد نجاسة ما تحتاج نية. لو مثلا وقعت نجاسة في ثوب وجاء أحد الأشخاص وغسل ثوبه زين ثم صاحب الثوب عرف أن ثوبه مغسول ونظر إلى تلك النجاسة فوجدها قد زالت. طيب هل يحتاج إلى غسل؟
1: لا.
0: هل يعيد غسل؟
1: لا.
0: لا. لماذا؟ لأن هي معقول المعنى. إيش المقصود من غسل النجاسة؟ إزالتها ما كذا؟
1: نعم.
0: وإتلافها وقد زالت ما كذا؟ طيب فما ذكرنا معكم هناك يعني بعض المسائل من المسائل التي وقع فيها الخلاف هل هي معقول المعنى أو غير معقول المعنى وسبب الخلاف هل هي معقول المعنى أو غير معقول المعنى اختلف هل تحتاج إلى نية أو لا تحتاج إلى نية. كان لك مثال مثل إيش؟
2: نعم
1: نعم شيء
2: العدة.
0: العدة عدة من عدة المرأة.
2: نعم.
0: مطلقة
2: متوفى
0: عنها زوجها. يعني بعضهم قال عبادة معقولة المعنى مقصود استكشاف الرحم قبل أن يكون هناك حمل. فإذا مضت المدة حصل مقصود حصل استكشاف ما كذلك؟
1: نعم.
0: قال لا غير معقول المعنى لأن العدة ما كانت على وقت واحد أو على حال واحد متنوعة. هذه عدتها بالحيض وهذه عدتها ثلاثة أشهر وهذه عدتها يكون حالني أربعة أشهر عشر أيام وهذه عدتها شهران خمسة أيام وهذه عدتها خمسة وأربعون يوما. فتبين من هذا النهاية أن العدة عبادة غير معقول في معنى فلا بد لها من نية ما في ذلك؟
2: نعم
1: نعم.
0: فمثلا على طريق المثال لو توفي رجل زين وجاء الخبر بعد مضي أربعة أشهر عشر أيام هل على زوجتي أن تعتد من جديد ولا تكتفي بتلك المدة على القول بأنها تحتاج إلى نية؟ ما القول؟
3: تحتاج إلى تعيد مرة ثانية.
0: إيش تعيد؟ ماذا تعيد؟ تعتد.
3: تعتد مرة ثانية.
0: مرة ثانية ما اعتدت هي لم تنوي شعدة من هل تكتفي بكل بتلك المدة؟ ما الجواب؟
3: لا.
0: بل عليها أن تعتد تنوي عدة تعتد أربعة أشهر عشر أيام من متى؟ من ذي يبلغها
2: خبر.
0: والقول بأنها ما تحتاج إلى نية ما يقول؟ يقول تكفي تلك المدة لأن حصل مقصود ما فيك. طيب بالنسبة عدة لأجل فائدة هنا النساء أنواع بالنسبة للمطلقات يعني بعض المطلقات ليس عليها عدة راسخ أصلا، ما فيك؟
1: نعم.
0: وبعض المطلقات عليها تعتد ثلاثة حيض، وبعض المطلقات عليها تعتد ثلاثة أشهر. طيب، من التي ليس عليها عدة؟
3: نعم شيخ. تفضل. المرأة التي لم يدخل بها زوجها.
0: نعم. التي يدخل بها زوجها.
3: نعم.
0: شيء دليل لهذا؟
3: نعم.
0: تفضل.
3: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم

0: مينا.
1: سنت. لو طلقها في هذه الجلسة في هذه الحلقة طلق زوجته قبل يدخل بها زين، وكان أبوها حاضرا، فخطبها واحد منكم من أبيها يتزوجها، يمكن يتزوجها في هذا الوقت؟
0: يمكن نعم يمكن نعم.
1: ولو بعد الطلاق بثواني؟
0: نعم
1: نعم، ما عليها عدة. طيب العدة المرأة التي تعتد بالشهور ثلاثة شهور كم؟
0: نعم
1: أحد ولا هنتين؟
0: نعم
1: نوع واحد ولا نوعان؟
0: نوعان.
1: نعم من؟
0: الفتاة التي لم تبلغ،
1: صبية صغيرة
0: نعم
1: التي لم تبلغ،
0: والمرأة العجوز التي آيس
1: العجوز كبيرة آيس من الحياة. نعم. عجزها كم؟
0: ثلاثة أشهر.
1: إيش الدليل؟
0: نعم
1: طول.
2: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما
1: سؤال عن أي شيء؟ أنت في وادي وإحنا في نادي. السؤال عن أي شيء خلي ذلك اللي هو زين لما فهم السؤال كيف؟
2: عدة.
1: نعم.
2: هذا عدة.
1: عدة من؟
2: عدة الصبية واليائس.
1: بهيش؟ بالحيوة ولا بالأشهر؟
2: بالأشهر.
1: طيب أنت هيش الآية التي أتيت بها الآن؟ عدة المرأة التي تحيض ما في أكيد؟
2: نعم.
1: الآن سؤال عن إيش؟ عن الصبية الصغيرة التي لم تبلغ والعجوز الكبير التي أيس من الحيض. قلت عدتها ثلاثة أشهر أليس كذلك؟
2: بلى.
1: نسأل الآن عن الدليل، وهو الدليل؟
2: نعم
1: هل ستأتي؟ فور.
2: نعم. في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن
1: أن يضعن حملهن
2: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
1: مرة قال أي مرة
2: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض.
1: بس واللائي لم يحض.
2: نعم.
1: قل
2: واللائي لم يحض وأولئك
1: لم يحضن.
2: لم يحض.
1: بس تم الكلام هنا. تو السؤال دليل هايش على أن الصبية الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر ما في ذلك؟
2: نعم.
1: والعجوز الكبيرة اسمها عدتها ثلاثة أشهر. سألك مع الدليل، تو أتيت بالدليل.
2: نعم.
1: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ما في ذلك؟
2: نعم.
1: طيب. طيب هناك نوع ثالث. نعم، عدة المرأة التي تحيض، هيش عدتها؟
0: نعم.
1: وهي الحواري اليوم؟
0: نعم.
1: ماقي الحواري
0: عدتها ثلاث حيض.
1: وش الدليل؟
2: نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

0: المعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
1: شكرا شكرا. صحيح ثلاث حيض كذا. طيب لو طلقها في الحيض عن الطلاق في الحيض بدعة ما كذا شيء؟ ما بدعة؟
2: بدعة.
1: لو مثلا طلقها في الحيض هو يؤمر بأن يراجعها تكفيرا بأن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهناك إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، لكن هذا إذا لم يراجعها طلقها وهي حائض، هل تحسب هذه الحيضة ولا ثلاث حيض من غير الحيضة التي طلقت فيها؟
2: نعم.
0: لا تحسب الحيضة.
1: لا بطل. أحسن شكرا. هذه الحيضة ما تحسبها، لا بد يكون من أول حيضة ما كذاكي؟
0: نعم.
1: الحيضة الأولى ثم تطهر، الحيضة الثانية ثم تطهر، الحيضة الثالثة ثم تطهر، فهي طهرت من حيضها وتطهرت بالماء خرجت من العدة. الرجل حق من مرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. طيب نوع الرابع.
2: نعم.
1: عدة الرابعة.
2: نعم.
0: وضع الحمل.
1: عدة الثالثة. هذه محل عليها. عدة الثالثة. نعم.
0: وضع الحمل.
1: بالنسبة للحامل إن طالت المدة أو قصرت كذا؟
0: نعم.
1: حتى تضع حملها. ما كذلك؟
0: نعم.
1: طيب وش الدليل؟
0: نعم شيخ.
1: نعم.
0: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
1: أن يضعن حملهن.
0: أن يضعن حملهن.
1: وأولاة
0: الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
1: أحسن شكرا. طيب بينما المميتة متوفى عنها زوجها يقول حال عدتها تخلع عن عدة الطلاق، أليس كذلك؟ بالحي ولا بالأشهر؟
2: بالأشهر.
1: إيش عدتها؟
2: 14 و10.
1: إيش الدليل؟
2: نعم.
0: للذين يؤمنون من نسائهم ترب.
1: هذا اليوم عادي ينود اليوم. السؤال عن هذا هو يجيب عن هذا. السؤال عن هذا هو يجيب عن هذا. توت عينين. هل سمعت السؤال ولا لا؟ السؤال ما الدليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد 14؟ فهمت السؤال؟
0: نعم فهمت.
1: كيف للذين يولون تاكم مسألة الإله؟ زين تفضل.
0: نعم.
3: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا.

0: ضمير.
1: أحسنت، شكرا. سمعته؟ نعم.
2: نعم.
1: طيب، في هذه المدة في عدة، إذا كان طلاق رجعي طلق طلاقا واحدا أو طلقتين، فللمطلق أن يراجعه ما دامت في العدة، ما دامت العدة. وإذا كان طلاق رجعي طلاق واحد أو طلاق ثاني أيضا، تبقى في بيته، تبقى في بيته، ما تخرج من بيته، لعله ينظر إليها ويراجعها. في كل ترغيب إيش؟ في المراجعة، في إبقاء العصمة الزوجية. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لعل من طلقها يعود
2: لضمنها
1: وتذهب الحقود، لعل من طلقها يعود لضمها وتذهب الحقود. طيب، الآن نخرج عندنا من هذه المسألة، مسألة النية، من المسألة الثانية التي نحن في المسألة الثانية. هي المسألة الثانية، ما هي الأعمال التي يشترط في صحتها النية؟ كذلك نواصل ما تبقى من مسألة النية في الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، كسب وبناء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله سبحانه جعل في رحابه ما يهذب النفوس ويهدي العقول ويقودها إلى نور الحق ورجاحة الرأي وحسن العمل. إن الحياة في المنظور العقلي الصريح والشرعي الصحيح لا تستقيم إلا بحركة الإنسان وسعيه في مناكب هذه الأرض لفترة تأمين البقاء، وهي في مراشدنا الوضاءة جوهر التكليف الإلهي وعماد الاستخلاف في الأرض. والمؤمن تدعوه رحابه الإيمانية ليعيش يدا منتجة وفكرا مبدعا، مجانبا آفات الخمول والقعود والكسل، فيحيا ساعيا موازنا بين متطلبات عاجلته ومستلزمات آجلته، وليبقى في شرف الكسب مجانبا عار المسألة، موقنا أن أسمى ما جاء به هذا الدين الحنيف هو صون كرامة الإنسان وحفظ ماء وجهه من ذل سؤال الناس، وأنه مهما اكتنف مسالك الكسب الحر من العقبات أو المشاق في بدايتها فإن عاقبتها عزة ورفعة لمن أحسن وأخلص وأتقن. ونجد في سيرة

0: نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في تحويل طاقات ذلك المجتمع إلى الإنتاجية وكراهية الاتكالية، ونجد ذلك الحث على المهن المختلفة وإن كانت شاقة، بدل استجداء الناس وسؤالهم، ليتجلى لكل واع أن العمل في طليعة الخطوات للأفراد للتحرر نفسيا واقتصاديا. ويجد المتدبر في هذه المراشد الكريمة أن السعي للكسب الحلال الطيب مع كونه بعدا تنمويا هو من الواجبات الكفائية للأمة، فهذه العبادات مرتبطة بمناحي المساعي الدنيوية، لتتجلى لنا حقيقة أن قوة عقيدتنا لا تنفصل عن قوة اقتصادنا. فتستشعر النفوس المؤمنة عند مزاولة هذه المهن الحرة والصناعات المختلفة والإنتاج الزراعي أنها تؤدي واجبا من واجبات الأمة الكفائية، وليس شيئا من الرغبات الشخصية المجردة، فيخشى الإثم عند التفريط فيها، كي لا يبقى المجتمع عالة على الاستيراد أو معتمدا بالكامل على غيره في إدارته واقتصاده وتجارته وشؤونه الحيوية. وفي ذلك كما لا يخفى تعريض للسيادة واستقلال القرار للارتهان بالغير، فضلا عما فيه من توريث الأجيال المتعاقبة الوهن المادي والترهل الفكري والنفسي. فالوهن المادي حالة ضعف وتردي وهشاشة في البنى الاقتصادية والإنتاجية نتيجة الاعتماد على الخارج بصورة مفرطة والعزوف عن الإنتاج الذاتي. والترهل الفكري حالة من الخمول العقلي تصيب الذين يتوقفون عن الابتكار والبحث والإنتاج المعرفي، معتمدين على ما ينتجه الآخرون. أما الترهل النفسي فهو اعتلال في عزيمة الأفراد وإرادتهم، وافتقادهم الحافز الداخلي للسعي وتحمل المشقة وتجاوز التحديات، فيعيشون ميالين إلى الدعة والراحة والاتكالية. وخير مجتمعاتنا تلك التي تجعل على عاتق مؤسساتها تهيئة البيئات المحفزة للأعمال والإنتاج. لك الحمد، لك الحمد تدعو لخير العمل، وذللت يا ذا الجلال السبل، لنمضي نصحب نور الهدى ويشرق فينا جميل الأمل. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب تسمو باغتنام الطاقات، لتنهض قوية بسواعد أبنائها في شتى المجالات.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم

مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

آخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الرابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. وقفنا عند الجار والمجرور في الكتاب، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من في واللام من كلمة الكتاب. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الكتاب اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل قضينا، قضينا في الكتاب. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل قضينا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل قضينا، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد وهو قضينا، فالجار الأول إلى والجار الثاني في، وجاز ذلك لاختلاف الجارين لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد. والجملة الفعلية قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب معطوفة على الجملة آتينا موسى الكتاب، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. لتفسدن في الأرض، هذه الجملة جواب قسم، وقد يكون القضاء قام مقام القسم أو بمعنى القسم، وكأن المعنى على جهة التقريب أقسمنا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أو يكون هناك قسم مقدر والتقدير وربك لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وهذه اللام هي اللام الموطئة للقسم، فالواقع بعدها جواب قسم، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اللام هي اللام الموطئة للقسم، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تفسدن، الأصل تفسدونن، فهو فعل الجميع أو هو من الأفعال الخمسة، وقد اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، وبذلك اجتمعت ثلاث نونات، وإذا اجتمعت ثلاث نونات فلا بد من حذف أحدها لكراهة توالي الأمثال، أو إذا اجتمعت ثلاثة حروف متماثلة فلا بد من حذف واحد منها لكراهة توالي الأمثال، كما قالوا ذلك في تقضى والأصل تقضض، فيكون علاج كراهة الأمثال بحذف واحد من المتماثلات الثلاثة أو بتحويل أحدها إلى ألف، كما وقع ذلك في كلمة تقضى والأصل تقضض، فصار الفعل تفسدون. وعند ذلك التقى ساكنان، أما الساكن الأول فهو واو الجماعة والذي هو ضمير وقع فاعلا للفعل، وأما الساكن الثاني فهو النون، فإن النون المضعفة أو النون المثقلة هي نونان، أحدهما ساكن والثاني متحرك، وبذلك التقى ساكنان أحدهما حرف علة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تفسدن. تفسدن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت لكراهة توالي الأمثال. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. في الأرض جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في، واللام من كلمة الأرض. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأرض اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل تفسدن، تفسدن في الأرض. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تفسدن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تفسدن. والجملة لتفسدن في الأرض مرتين جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، سواء جعلنا القسم مقدرا أو جعلنا القسم قضينا، فتكون قضينا بمعنى أقسمنا. فهذه الجملة جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. لتفسدن في الأرض مرتين، مرتين ظرف منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه اسم المثنى أو لأنه مثنى، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. والظرف مرتين متعلق بالفعل تفسدن، تفسدن مرتين. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف مرتين والفعل تفسدن، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف مرتين متعلق بالفعل تفسدن. ولتعلن علوا كبيرا جملة فعلية معطوفة على جملة جواب القسم، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لتعلن. اللام هي اللام الموطئة للقسم، سيقت توكيدا للام الأولى، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تعلن الأصل تعلونن، وبذلك توالت ثلاثة أمثال، فحذف أحدها أي حذف أحد النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، فصار تعلون. وعند ذلك التقى ساكنان وهما الواو والنون الساكنة، فإن النون المثقلة نونان إحداهما ساكنة والأخرى متحركة، وبذلك التقى ساكنان أحدهما حرف علة فحذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تعلن. ونقول في الإعراب تعلن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت النون تخلصا، بل وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. والنون الظاهرة هي نون التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. علوا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول مطلق مبين للنوع أو مصدر مبين للنوع، لأنه موصوف بكلمة كبيرا. كبيرا صفة لكلمة علوا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والجملة لتعلن علوا كبيرا لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جواب قسم مستقل، وليست معطوفة على جواب القسم المتقدم، وهناك مقدر والتقدير وربك أو والله لتعلن علوا كبيرا، وعلى هذا يكون العطف عطف أسلوب قسم على أسلوب قسم، وليس عطف جواب قسم على جواب قسم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الخامسة من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة وهي جملة الشرط معطوفة على الجملة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فهي معطوفة على جملة أسلوب القسم، فقد وقع عطف أسلوب على أسلوب، وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي حرف القسم أو أداة القسم، وقد تقدم أن كلمة حرف يطلقها الأولون على مطلق الكلمة، سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرف معنى. فأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو منصوب بجوابه خافض لشرطه، فإن الظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، والظرف إذا متعلق بالفعل بعثنا، لأن الظرف إذا يكون منصوبا بجوابه، وتقدير الكلام على جهة التقريب بعثنا عليكم إذا جاء وعد أولاهما. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل بعثنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل بعثنا. وإذا خافض لشرطه، والمعنى أن إذا من الأسماء لازمة الإضافة، والتي يلزم أن تضاف إلى جملة، حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من يقول باسمية لما. والجملة التي أضيفت إليها إذا هي جاء وعد أولاهما، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نفتتح لقاءنا بآية جديدة تحمل الرقم 35 مع 100 من آيات سورة البقرة، فرقمها 135.
4: فهل لا تقرأ علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: بإذنه سبحانه وتعالى مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
4: صدق الله العظيم.
2: إنها آية مباركة تبين مواقف أولئك الذين يتحينون الفرص لهدم كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من صرح هذا الدين وصد الناس عنه. فماذا عندك يا داود من أسئلة اليوم؟
3: ما رأيك يا أستاذنا أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
2: هي أحكام يسيرة. أولا، قال الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى. هودا أو نصارى،
3: جاء الإظهار هنا يا أستاذنا.
2: نعم، أظهر التنوين قبل الهمزة، والهمزة من أحرف الإظهار إذ هي حرف حلق. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم.
4: هنا قلقلة في باء إبراهيم.
2: نعم، وهي من

0: أحرف القلقلة وهي خمسة: قطب، جد. بعد ذلك قال الله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان.
1: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
0: أدغم التنوين قبل الواو، إذ الواو من حروف الإدغام مع النون والتنوين والإدغام بغنة. حنيفا وما كان من المشركين. إذن أحكام ثلاثة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: أنت خبير يا أحمد أن هذه الآية في سياق الآيات التي ترد على اليهود والنصارى الذين زعموا أن إبراهيم يهودي والنصارى زعموا أن إبراهيم من النصارى. والله سبحانه وتعالى يقول لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخره. فهذه الآية في سياق تلك الآيات المنكرة على مواقفهم أو المنكرة لمواقفهم. ويبدو أن هذه الجملة قالوا كونوا هودا معطوفة على قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أو هي معطوفة على قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو على قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكون المعطوفات مفصولة بعضها عن بعض بآيات لا يريب كذلك ولا يضر، لأن المناسبة تلتمس بتناسق المعاني لا بتناسق الألفاظ.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب أول جملة في هذه الآية الكريمة؟
0: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. جميل، قلنا الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
0: أو نقول عنها للاستئناف، فيكون الكلام مستأنفا لا معطوفا، أي تكون الجملة التي بعد الواو مستأنفة. وقالوا، قالوا
1: فعل ماض مبني على الضم يا أستاذنا لاتصاله بواو الجماعة.
0: ولك أن تقول هو مبني على الفتح المقدر لاتصاله بواو الجماعة، لأن الفتح لازم للفعل الماضي. أين فاعل الفعل؟
2: الواو،
0: واو الجماعة، فهو ضمير متصل مبني على السكون في موضع رفع. وقالوا كونوا،
1: كونوا فعل أمر ناقص مبني على حذف النون يا أستاذنا، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة.
0: جميل، إذن كونوا كن فعل أمر، وهذا الفعل ناقص يستدعي اسما وخبرا، فأين اسم هذا الفعل؟
2: واو الجماعة.
0: جميل، فهو مبني على السكون في موضع رفع. هودا
1: خبر لكان يا أستاذنا.
0: جميل، أو نقول عنها
2: حرف عطف
0: ومعناها التوزيع، لأن النصارى تقول كونوا نصارى تهتدوا، واليهود يقولون كونوا يهودا تهتدوا، فأو هذه للتقسيم والتوزيع، يوزع الفعل على حسب المقام فتكون الضمائر مختلفة. كونوا هودا، هودا نقول عنه خبر هذا الفعل كونوا، أو نصارى أو حرف عطف، ونصارى معطوف
1: على هودا يا أستاذنا،
0: وهو إذن منصوب وعلامة نصبه
2: الفتحة المقدرة.
0: منع من ظهور هذه الفتحة وجود الألف، لأن الألف لا تظهر عليها حركات الإعراب، فهو مقصور. أو نصارى. تهتدوا
2: فعل مضارع مجزوم،
0: وعلامة جزمه
1: حذف النون يا أستاذنا، لأنه من الأفعال الخمسة.
0: ولما جزم هذا الفعل؟
1: لأنه جواب الطلب يا أستاذنا.
0: جميل، والفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب غير مقرون بالفاء يجزم، كما هنا: قولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وهكذا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ولكن ما موقع جملة كونوا هودا أو نصارى من الإعراب؟
0: موقعها مقول القول كونوا هودا أو نصارى، هذه الجملة هي المقولة، مقولة قالوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟
0: أولا ابتدأت الآية بالإخبار عنهم، والمخبر عنهم المسلمون، بل كل من يصلح أن يخبر. فالله سبحانه وتعالى يخبر بما قالوا إذ هو السميع العليم، حتى ولو أضمروه فهو عالم بما أضمروه، وقالوه فهو سميع لما قالوه. ويبدو أن القول مقصود به هنا الاعتقاد.
1: مقصود به الاعتقاد؟
0: نعم، فهم يقولونه ويعتقدونه، يقولون للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، ويقول النصارى للمسلمين كونوا هودا تهتدوا. إذن يعتقدون ذلك اعتقادا باطلا، وهم يعلمون أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكنها المكابرة والعناد.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من هم الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟
0: الذين قالوا ذلك أحبارهم ورهبانهم، فهم زعماؤهم في ذلك. أما الجهلة منهم فهم يقلدون الأحبار والرهبان، ولا شك أن الأحبار والرهبان يعلمون حق العلم أن الأمر ليس كما قالوا وليس كما اعتقدوا، ولكن يضللون عامة الناس ويريدون أن يصدوا المسلمين عن دينهم الذي ارتضاه لهم حسدا منهم وكفرا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذن علينا أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى لنكمل مشوارنا حول هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.